0: التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوری با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرخطی رب العالمین خریشی عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرخطی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لپناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسارا بيسمان بافتقار لبردم رب العالمين بيسمان بوانيك قاند بن آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه والله أوكاتا إيمين كخواي قول فضيلة من أداتي بسر كسانك كخواء لطفي لقلانا كردون بويا إيمي مسلمان هموجيان من أمي برازينو بمعرفة رب العالمين تالع على رب العالمين إيش ليكك لكاتو ساتكانا معرفتي خوي أخات الدلمان وناسيني خوي أخات الدلمان دلها كان من أهرام أبي بنوري ناسيني أولي.

أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة

0: الدنيا والآخرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: درود و صلوات و کارک بووی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشي لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيته امروفا وده شاكي بو نستيه وده قناه بو سريته وده درجه هر برزي پيده بخشته درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبری پیغمبری خواه اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبیت خواهنی درودی جبریل دبیت خواهنی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خواه من صلى علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه اوی صلوات بوتو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سر جم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخواني قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوه وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أمكار ذبته وكار سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأيتها وانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم وكار قبل بني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راون رقيب في نادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات الى قلنا بابو پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام
1: تونا دروا لمال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني ساتو شيستونو لواني كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بست رزا من دي خواهي قول وهي وادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بله خوش بستان لو انا را بلوش لخدمت او اعتدا بون كخوي گد فرمي طلاق دو زاله و كورون ما كرو گت ما او طلاق كه مجال جيران و تي داك و كو مصطلح علماء طلاق رجعيه دو زاله اتر فامساكم بمعروف او تحسي او تسريح باحسان اتر اصل و علاقه زوجي يقلو دو شوازه بي فامساكم بمعروف يعني تا بابي گري او پياو او خيزانه او افرت لخو بگري فامساك بيجريتنو وكدوها وسلقلك تري تعمل كان بمعروف بتاكا أوك ما تعارف عليه الناس أوك ناو خلتشي باوا بتاكا ككوتاكا يعني ناو خلتشي تاكا ديارك هو بمعروف أو العرف خلتشي ديارا كوا جيانك بيب قتري جياني هاو سرجيري جيانك كوا خوشويست تدابي جيانك كوا تفاهمي تدابي جيانك كوا وكو هيلانش ليه بلا بأم دالانك كوا تداد جيان اترفع امساك معروف اصل وايان او هابي او تسريح باحسان يعني او تا اقر ناتوان فامساك بمعروف كان جياني تشي بتاك اللي قال يكتري بجين تسريح باحسان او يعني او تا تسريح باحسان واتا دس ليكتري بربدن دس ليكتري بربدن وكوكو بيشتري انقول تسريح كرا العسكري واتا واي ليكراك وازاد بو لو قيود لو سنوراني كوا لبوكسيش عسكري داندرا او ازاد دكري مقيدنا بو قيودانا دبي تكسيش مدني ايتلير او تسريح باحسان وتاول قيود جنوميداتي دردتي ازاد دبيتن او جنا وتطلاق ددريتن بلامكو باحسان بتاكا انت بشاكن خوش ويستر خوي جور سبحانه وتعالى دفرمي أصل لجيان جنوميرداتي يقلو دوانية يام بتساكا لقليك بعرف بمعروف بوشتكوا لنا عرفي خلشي باوكوا معناي جيان جنوميرداتي دا بخشي يان بإحسانو بتساكا كردن لقليك تلي ليك جيابنو. سبحان الله إما عادة يعني أو حال تاني كوا دابين دريك دس ليك برددن دبتا دوج من داري أوزا او ذا او جنو او پیاوه لهمو مجلس كلهم زيگا باس يكتر دكن بخراپو زمي يكتر دكن براس شته چي زور غلط بيست به احسان به بيست به ساكب. طبعا احسان لروي الشرعي وبمعنى سدي احسان ان تحسن الى من اساء اليك احسان اويك واتساكب كي لقل كسي خراپي لقل كردي ساكب كي لقل كسي خراپي لقل كردي اتر عاده جنوبه ديال لقل يكترين گونزاينه طبعا او اتهام دك او يتكش او اتهام دك بلام لير دك يكتري اتهام دكن باشو يدستان لك برداد بردوان بي اتهاماته نخير فيشتا تساكي لقل يكتر بكن لابون منا لو حالتي وكوان دك رزان دفن بإحسانك اويا باش اوي كوا بياوي يكدس لخيزانكي برددا احسان اويا كوا طبعا ماري يكي بداتوا اقر ماري للايماء وباشي ماري يكاش وللمطلقات متاع بالمعروف وكل أتكاني هل عين لله سورة البقرة ديتا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كواتا باشي وكوا ماليه كي خوش دات البيوستا متاع الشيب داتي متاعك لبو لجبري خاطرها وكوزان اندرن كواتا باشي وطلاقي دا باش وكوا حقي خوي داتي وكو ماليه بيوستا متعشي بداتي واتشتي چيوا لسروي ماريه كي خوي هدية چي زياتري شيروب كان لبو اوي كوا لبري اوجنا طبعا ضل شكايه لبو اوي كوا بابلين ديابونه وكشيام بتاكو بخوشي بي او تسريح باحسان او كل وانا راب الباس مع الطلاق مره او باس لدو زار ذكر دلن زاري سيام فامساك معفو او تسريح باحسان هندش لزاند في النهب او قاعده چي قشتيه
أصل لجياني زوجي أو هايان أو التافة إمساك بمعروفة فيما تعرف عليه الناس أو كوانا وخلتشبا وكوا خوشويستي وخيزان داريا لنوان أدو جنو ميردا هاو سر جيريا يعني أو تبتساكا لغالي اكتريبا يعني بتساكا دستي لي بربدا يعني بتساكا دستي لي بربدا أو قاعدة چي آما أدي طلاق سيم لچي أقر بيتو قاعدة آما كيف طلاق سيم لدواتري فإن طلقها بلا فإمساك بمعروفة وتسريح بإحسان ولا يحل لكم إذا بيشو بين السر ولا يحل لكم أو التسريح مثلاً أو كوباس ما كركا كدستج ليك بردنا بيوست بتساكة بيوه قوتمان كزانان دفرمون وعت حقوق كان هم ذات زيادة الحقوق خوشي هدية شيء زيادة ليش لو بكات ندبوي كوا ضلي نشج أو أفتى كوت بابرين ضلي شكاتة أو كل جبرا لخاطريا وكل ضل نوايا قلبوي يتر وكو قوتمان بتساكة بي كوا كل يقلب فيها وكان سلف دجرنا كوا فيها ك خزانه چی هبو که دیار لگل یکتری نحوای نوا خزانه چی هبو لگل یکتری نحوای نوا اتر کاته کوا طلاقی داده لیان دپرسی لبرتی طلاق داد تعیب چی بافته دیگو امن کاته کوا خزانی خون بو باسم نذکرت حیب کیتیا استا کلم دیابوی تو کبوی تکسی چی بیگانه باس خلل کی بکم کوا تمشاکه سن مهیم فعلا پاش اولیک زیاد بنو به احسان بی نک بین یکتری فضح بکن نک بین براسی لحالتی خوشی و ناخوشی وکو والله علم حدیثی چی پیغمبر خاص کل سلسله صحیح البانی ده هاتی که پیغمبر صلوات نفرمی احبب حبیبک هونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما براسی که کس خوش ویست با هندش تدابیه لو هموش تیشی تداب تیمه پرینا لبان لوان روشی لرون رقل لبیتو ولا بلا مارش أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أو كوا رقش لذا بيته وش تشت ذا بيه لو أنا رجع لرجع خوش ذا بيته كات وراستي بتعبت كلي ذا ما بستمان للطلاق طلاقك بيجت بإحسان بي بتساك بي وكوش ما تساك أو أن تحسن إحسان أو كوا أن تحسن إلى من أساء إلي هذي لو دو طرفي أو كتام بارك بلام أو خرابي لقل كرديه تساك لقلبك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله كاتك وطلاق دداء لكاتي طلاق دانيش ولا بيش طلاق دانيش أو حقيك وآفرت هيتي لماري يكو ياخد لمالي خوي بهيت شويك بياو لبويني الدز دريش بكا تماحي لمالي خيزانة كي بكا او ذات سماري يكي كبخوي دايتي ياخد مالش يديكي هي ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا او كوالير دا باسكرا مما اتيتموهن او كوا انغو دايتان اوان واتوكو ماري او انغو دايتان يوكو ماري لبوتان حلال ني هيش تشيلي وربغرنوا ان تاخذ مما اتيتموهن الا ليك حالت الا اي خاف لا يقيم حدود الله ما قال لو يبترسين كوا پیان ناکری سنورکانی خوال نیوان خویان دا مزرینن. پیان ناکری سنورکانی خوال نیوان خویان دا مزرینن. یعنی جنو میر خوایگر سنوری این لودانه. هر یک پیویست لسروی سنوری خوا نبزینی برانبر بخیزانه کهی. جنکش پیویست سنوری خوا نبزینی برانبر بپیاوکی. که واتا هر یک جنو میر خوایگر حق و واجبی لبویدانه. یعنی؟ جنو میر هر یک لوان برانبر به یک تری حقی چی لسر بابلین واضبی چی لسر شانه پیوست ادای بکه حقی چی لبوی هی دوا بکه واضبی چی لسر شانه برانبر به مردکی که خواه لبوی داینا پیوست زیب زیب که حقی چی لبو هی حقی خویت دوا بکاتن ایتر اگر گیشت حد یک جیان جنو مرداتی لوی ترسان او سنوری که خواه داینا لبو حقوق واضبات زوجی زیب زینا کن لو حالتي اواشتيش كده تبيش فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم أقل لو يترسان كوا أو جنو ميردا نانتواني سنوركاني خوال نيوان خوان داب مزرين واجباتي خوان أداب كان برامبر بيكتري حقوقيان نتواني لبو يكتري دابين بكن أو جناح جناحيان لسرنية هردولا لجنو المردكي فيما افتدت به لو كوا هنديك لو محقي خوي أو آفرت تنازل ليبكا فيما افتدت به بعض لجنكي واتلير دا خلاصة بعض لحالتك دكا كشرع بيكتري خلع خلع تسيه
خل اوه که جنومیر دیگه لگل یکتری ناکوکن بلان پیاوکا اگر چی ناکوچی شه پیاوکا آماده نیه طلاقی بده پیاوکا آماده نیه طلاقی بده و هر اوها پی خوشه که لگل یکتری بنو دیاره عملی هی که و چاک ببن لده هاتو ده بلان جنکا پیاوکی ناوی جنکا پیاوکی ناوی هم من دزاین که نکاح و طلاق لدست پیاوه لدست پیاوه لو حالت است پیاوکه جنکی ده جنکی پیاوکی نه آیا جن دکره پیاو طلاق بده نخیر نه تو این طلاقی بده جن نکره پیاو طلاق بده که نکاح طلاق لدست پیاو بلام جن شتیش کی لدسته ایش پیوکتی خلع خلع تیا جنکا پیاوکی خوی نه که پیاوکی خوی نه طبعا لبر سببیک نقصانیک لدینی هیا او جن پی تحمل نکره لبر سببك لخو روشتي او بياوي او جنبي تحملناك طبعا حتى بكري جنو بياو تحملي اكتر بكن زور زور خيري تيدا لبو دنيا وقيامتين لبو دنيا وقيامتين زور خيري تيدا بلام اگر بهر حالك يعني او افرتان نيتوين تحملي او بياوك لبو هي خلع بكا بلام دبي سببه چيش هبي چونك ببي سببك في افرتك داوي طلاق لبياوك بكا وكل حديثك وابن ماجر روايه كلا ثوبان دي جاريته ودفرمي في صلى الله عليه وسلم فرمي أي ممرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس هل آفرتك داوال بياوكيبك طلاق يبدا ببيه سببك فحرام عليها رائحة الجنة أو آفرتا بوني بهش لسري حرامة كوكول حديث كهاتك وبوني بهش صندروا واتا أوند دورة لبهش بوني بهش تجناك معدن ببيه سبب داوال طلاق إلى بياوكي كردية يتر بلام اگر سببك هبو او افرته او بيو بي تحمل ذكره لبر خوروشتك هيبو لبر عيبي شذ سدي هيبو لبر ما نقصانك لديني هبو يتر بيو افرتي دي بلام افرت بيو كيناوي لو حالتي وكو لصحيح بخاري ابن عباس دجت خا يقول اخوي باب راز دفرمي ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم خزاني ثابت كور قيس هات خزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجي ثابت بن قيس ببيغمبر دفن ببيغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بيا وكم ثابت كور قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين والله هز عيب شوالينا بنو لخروجت ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام أي أكره عدم الوفاء بحقي لبغضي له برام بيم تحملناك رقم ليه دبيتوا ناتوان حقي بدم لو اذا سمكوا ناتوان حقي بدم جناح بار دبم لبروي رقم لي دبتو خوش مناوي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته حديقه كي لبو رد كيوا ديالا كات خوك خواستي تي ماري كي حديقيك بو بي بخشيه قالت نعم بلي دي دمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقه وطلقها تطليقه حديقه كي قبول بك وطلاق يبدا حديقة كي قبول بك وطلاقي بدا كواتا لو حالتي او حالتي خلعة خلع اوك وقوتمان افرتك بياوكي خويناوي وقوتمان لابو اصل وات تحملي يكتر بكان اصل وات زخد لخوي بكا بلام ناوي بي تحمل ناكري وكو افرتك هاتا خزمة بيغم صلى الله عليه وسلم لو حالتي تنازل لماري خويدك مقابل بوي كوابس زيابي تولو لو بياوي تنازل لماري خويدك طبعا حاكم لو حالتي اگر هر زانی او افرته به هیچ شی راضین یا حاکم تفریق دکاله بینیان پیگوتری خلع تفریق دکاله بینیانو پیگوتری خلع او افرته لعصمت زوج خو در دین مقابل بو کوا ماری یکی ناوی و ترازو لکته اند گزاننده فرمون اگر پیاو که بو اند ماری یش راضین بتکو هر حریز بوله سر افرته کی طله او لبوي هيا او افرتا زياتري شيبي بخشلو ماري كدايت لبون مونا لسر بس مسخار لبو لسر نوزده مسخار لبون مونا بس مسخار مارك را بس مسخار كش داتو بيا او كدرنا ام طلاقين ادم لبوي هيا بلكاك بينت مسخار كش دم بس طلاقي بدا لبوي هيا جناك زياتر بدا لو حالتي وكولات كذا فرمي فلا جناح عليه ما في ما افتدت به جناه يا ناغاتي لويك او افرتا وكو فدائق لبو خويدا دا وكو او باري كده تاوكو تفديه لبو خوي كا تاوكو نزاتي بلو بياوك او بي رازينيا او زاد فرمي طبعا فرمي فان خفتم تفرمي لي خطابك لبو شي زياد لبو قاضي وحاكمه كوا
تماشای وضع کرد که تماشا دکه براستی او جنوب پیاو نهتوان سنور کانی خواهد نیوانیان بپارزن لوئوات ساکتر لیک جاب نو پیاو که حریص طلاقی نده مرام جنکز حریص رسولی نایبه او جانه و هناست سره او لو حاطه لبویه یا او آفرتا خوی بکری تو بو ماریو و هروازیاتری شبداتی اگر ویستی بس لیک جاب نو هور دوشیان دفرمی لو حاطه گناحیان ناگاته تلك حدود الله فلا تعتدوا سنور كان اخوه تجاوز مكان فلا تعتدوها سنور كان اخوه ما بزين تجاوز مكان كوات اخوه حدودي هي لبها مشتكو لبوجياني زوجج بتايبتي ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون هركسش سنور كان اخوه ببزيني لهر سنور يق لسنور كان اخوه ببزين براستي والظالمه هل اوان ظالم هم الظالمون بضميري فصل واعتبر راسي ظالمي سرتشي ظالمي حقيقي أو أنا كواس سنور كان إخوة بزين أو سنور كان إخوة لمسألة جنوب إرداتي لهر مسألة كل هر سنور كوا إخوة يقول داينابي أو السنور إخوة بزين براسي أو الظالمة إخوة يقول بنام بداتا لإخوة يقول دبارينو لو كسانا بين كبهيت شوية كبير لوجنا كينوا سنور يقل سنور كان إخوة ببزينين ببيت سوانوا لقل سنور كان إخوة بين أو كوارا سرشان مانا أداي بكينو أو كوا حقي خوش مانا خواهي قول سبحانه وتعالى دلي مقابل من والبك كوحق كان خوما بداته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا أسأل الله لي ولكم بها رفعة الدرجات وأن نكون بها من الحامدين لله الشاكرين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خوي جورا درجاي رحمتي خوي من لي وعلاك درجاي أسمانا كان من لي بكاتو ببش منك لباران رحمتي فروردجار. خوي جورا بخاطرنا جوانا كاني أم مجلس من كات الشايت لم دنیا جیان معنی پی خوش کا ولو دنیاش رومانی پی سپیب کا. مجلس علم مجلسی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفی کردوا، بلکو خواه گورش وصفی کردوا جل جلاله، انما یخش الله من عباده العلماء. پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام ان الملائکتا چون لحدیثاتوا دانشي في مجالس العلم، دانشي برواتان هبي سفر اشتكان دين دانشن انا يبزن باسي تشيكين وچي بخ خوش بختي كباسي غوري خواكين چنه خوا غوري جل جلاله وغوري خوا بچي بماندرك لرغي مخلوقاتي لرغي آيات كوني كانوا آيات شرع كاني. اما حفتي بيشو باسي او مانكرت و گلاسی که آوش به دست منو بو سیب منک آوت من هر قطره که آو 5000 میلیون جزئی آوی تیایه. هر قطره آو 5000 میلیون جزئی ای آوی تیایه. و اما هر خوی کافیه بوی انسان بزانه هدیه خواه با پیغمبری خواه لقیامتا لعرض حشر و محشر چیه خواه چی پیدا لوه بچی پیغمبری خوامان ابینین صلی الله علیه و سلم لکی ابینین هدیه کی خوا چی بو پیغمبری خوا آوی کوثر حوض کوثر پیدا ای بو شاخی پیدا ای بو آسمانی پیدا بو عرضی پیدا او مخلوقی کی زور عجیبی خواه بو خوای گورا فرمیکات وصفی او کاله و کان عرشه علی الماء هاتون وصفك على كوي او بزان بليتشنبرز عرش الرحمن كان على الماء كي تواناي هي لمخلوقات اخوا عرش اخوا هالقري وكان عرشه على الماء. وسبحان الله لقرآن او وهرشي عيد بآوى شستو سيجار باسكراو شستو سيجار وشي الماء هاتوا لقرآن ماءها الماء. فعلماء لين شستو سي صال چي تيرت مشتان عمري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وكأنه عليه او علميك پیغمبر هنايتي وك او آو حيات بخشة لأنه أمهم الرقمانة او شستو سي جار لقرآن شا حرف يكني ببي حكمة دابة زيبي حرف نك كلمة يك حرف نية لقرآن هرواهات به اي سبحان الله او مخلوق عجيبه اخوه بو شستو سيجار هاتوا. ولما علينا اما باسي عمري محمد صلى الله عليه وسلم چون او حياته منهجي محمد صلى الله عليه وسلم حياته بو انسانيت بيارك علي دكتورة علي روشتم لناو كتاب خانا كتابك مبرچاو كوت ووتر بانجليزي نسراوة نسراوة الماء الماء. فالله خنام خوشي دكتورة دكتوري إنسان بشرية الله خنام وطبيعتم هر كتاب ليم تأثير كاس سجديك شكر بو خوابه الله كتابكم خنام لدو هزار پر ربك هاتبو 2000 صفحة بو ام كتابه بس او ووتر الله 2000 صفحة كا 16 اسلوبي ما مؤلفة كيت يابو الله لهمو صفحيك ام خنام سجديك مبرت أم جازانيم أو يعني جي لآخرة بياوي خاون كتابك كأوش خوي دكتورة وتي من يك وصيتانكم يك قطرة أو هالمقرن لا تحتفظ ولو بقطرة ماء جاك أي خنا عليه مثلا يسك لي أو هالقري داري نكات الدشتوب هاي إنسانة بنمي جگر او حل گره انسان توش سموم و زهر ده میشکش حل گره انسان بی عقل و میشکل دست ده دلش او حل گره علامتی مردنی او انسانه الله باسی ام چوار جهازه کر هیچ جهازه کنیه لجسمی انسان او حل گره اگر او حل گره نخوشه به انسان الله روشت منوجی مغرب و سجدم بو خواه برد لسر او سرم کرد امامی مزگو تکا ام آیته خونه ام هم صفحه كتابك لك آيات قرآن دوزين 2000 صفحة لك آيات وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه شيء يا إخوة وما أنتم له بخازنين الله أم آية جوابي 2000 صفحة عامل مكيدا كي قطر أو خواديننا أو أم إنسان أو قطر أو هل قري لاي خويش كون هل قرينا خوشة كري وسبحان الله إنسان كما خواني عمري محمد صلى الله عليه وسلم شست سجار باسي أو آياتك باس خزني أو آياتكاني ترشي باسك أخوة الله من سجار أو خمسر أم دنياي سجار أو يو أي بينن هر کیش عالم خاصه هیچ عرق لعاقی تر نکه و جیانش به بیم آوا نروات ریو کاتباسی آوی باران که خوای جورا فرمه و انزلنا من السماء ماء طهورا باسکا طهورا طهورا یعنی نقیه ایس آوی باران آوی باران ام جو پیسی دنیا پیسی که اینا بو خواردن نه آوی باران يك معدني تانية آوي باران درزي بيه لابدرا نقية سطلة سط آوي باران مقطرة مقطر آوي باران آوي كي مقطرة بو يخوا فرمي طهورة كشي سبحان الله باسي جوغيكا وباسي آوي جر عزكا علي عذب فرات خوالي عذب فرات واتا أنهار تاني خويدا و جسم انسانش به خوشه یعنی سه تو گلاسی که آوی باران بگره دست تو ولی گلاسی که آوی بیری جر عرض آوی بیری جر عرضک خوشتره با جسم انسان لآوی بارانک چکم خواهی گوره آوی باران بمائی مقطر داو لقلم آوی امجو گو روبار و بیرکانی سر عرض و کانیکان امانی لایقن بو خواردن امانی با عذب فرات سبحان الله علی بو علی عذب بو علی فرات فرات یعنی جسم پی خوشه بی خواه تامی هی تام تامی خوشی هی نک تامی او ای اوی بحر خواهی پیجه علی ملح و جاج اوی بحر شوره حتی لیکی انده تو یک متر مکعب اوی انده ناو لأو اوی بحر سی و سیکل خیتی ابوه وجاج يعني طاغي باغي الله آوي بحر تيا شوري زالة للسري شوري أيه الربارو آوي جير عرز شريني كي خوش زالة للسري بو أوي توب جي أي باران ما أن طهورا خواي قورا أماني هرسكي لقرآن باس كردوا ما أن طهورا لكو وعذب فرات لكو وملح أجاجش لكو وسبحان الله من لخورمال زور جاروم آوي ظلم معلوفة لم لاي خورمالو آوي كشبرون دوكالي ليدرچه دوكال بناو خورمالا أروان لو لاو كبريتا كبريت ها خلق با جلي كان ليني بو قري وشتالين باشا تصور كان لبيني أو أواتشانيكي طبعا أو جوغي كأروان لناو آوي لناو مزقوتكي خورمالو ردبي لناو مزقوتكي خورمالو آوي أبلقيتو شاوي كي زور عجيبة زور فيسال ليرا بيمان الله إخوائي قورا الله أمكانية عرض طالة أمكانية شرينة أمكانية شورة أمكانية قرمة أو كانية ساردة أمكانية آوكي زور تنكة أو كانية آوكي زور قرصة أمكانية آوكي زور دورة وسط متر ناية أوكي تربو بينج متر تيتا دسو أمكانية أم آولم شاخة داوزي أم آولم آسمان دي أم آولم آني بسر دي
1: خواهی گوره جل جلال و امانه هموی باز کردو هموی لقرآن بتفصیل باز کردو با انسان با اوی ام نعمت ادراکی کاج کومه یکی کلو رگانه یکی خواهی گوره متعالی پی ناسی من زور جا علیم علیم کسی نخوش بو قصب که لگل آوا چکم او حفته پیشوت من او عقلی هیا شعوری هیا ادراکی هیا جواب شداتو زنم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم كلمة طهوري لا نخوش بكارنا لا بأس طهور إن شاء الله أي خوال القرآن بتي باسك ألا أوانيك خوا خوش يعني ويك الأسباب كان أورشنا دبانيا يعني آي الرشانة بانت خوش تيبي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أنا وأخويا باك كانوا أخويا جوانا قرن بويا أو الشيطان قاودا أو حسودين عليه أو نخوشين عليه أو شفادين أركسي نخوش با او بکات خویا و هر کسی کش نخوش سبحان الله برو لی بپرسد چند روز خوی نشوردو خوی بشو بری دا سبحان الله العظیم بوی علماء لین لگل یا قصب کن یعنی من الله مثل گلاسی که او دانه سورت فاتحه شفایت آیت کرسی نص حدیثی لسره سی سورتکه اخیر حدیث من بده سوی بخینا بسر اوکه دل بخلای فکرت بخلای قصه لگل اوکه بکه بلا جندي الا جندي كاني خلني يدي خو ابو اوي نوح الى قوم نوح الى ناود اوو يا كم جندي لقال يقصبك بلا اوك تو جنديك خواي منش عبدك خوا دواكم لو خوايا تو بم اياتنا شفاء تكان يقصبك لقى وعوه لقال اوق سكر کاتی غزاک را جوگی روبارک نیه لابشون با غزای و پی من لبر خواک و تمت ریار روبارک بکری رو کو موسی علیه السلام موسی علیه السلام تی و آواک بکری رو آواک کراو جندیا ک جوگری ضرب عصاک البحر هر آو جندیا قصی لقل بر داکرد کردیو لنا آو بر دکا آو درچه آو درچه فبوی اگه دقت بکی سبحان الله العظیم خواهی گور جل جلالو بو باسی ام مخلوقاتی خوی مان بو که بوی خوی بناسین رب العالمین بناسین لناو جنت شهر آو هیا لناو جهنم شهر آو هیا لقیامت شا بچای خوما نبینین چی جندی کی خواه بو ام آو ای استبو ناباره استبو باران گیراو باران گناه انسان ایگره امتحانی خواه ایگره کاتی باران نه تخوارو بزنن چی وساو سبحان الله اگر کردی خو من باسی کن این نه آیت کشور حیوانی بس بو کردی برواتن به عرض پی بکره هل پر کیه که کاتی باران واره زن خواه علی لقرآن الارض و تر الارض خاشعه خاشعه یعنی ایچی لدست نه ایچ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت علي هي الباركيكا اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج دي أم أو بقرين أم عرز الرشناي تيانام يعني خوشي تيانام يعني برون سي أو صحرانا كان وآي لي برا قشتي شق شق بوزان أم عرز الشق بو شق كت كت بو لتلت بو ايج تيانام حياتي تيانام فأم آوا بوتو أي خوي إيشت بيتي دري نكين خرابة نيدين بيت أمري بيت خوتي بيت أشوي خوتي بيت باككي لا إخوة خوش تبيستوي أتشي بو لا إخوة بام آوا بيك الحمد لله سباسي إخواك على سر أو عبدياتي تكتو كرد البوي إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه خوالت رازية كاتي آيك أخوي بي بلي بسم الله بناوي خوات خوم سبحان الله هرم آواش ألين بناوي آواش الماء لماذا سمي ماء لامتزاج نقيضين بناوي آوا دوشتي دش بيكو كاتو آو أي كاتو آو هذا صنع الله سبحانه وتعالى او هيدروجين معروفه او اوش اكسجين معروفه هر دكان جيان اسوتينن كچي خو هر دكان كات قيق سوتاني بيناهلي لا قيامتك كات قيامت الله سي خواي گور مشيئتك ام دنياك اول بي ام دو انا ليك كاتو أم أكسجين وهيدروجين اللي هيك كاتهم دنيا همو يتقيد. إذا البحار سجرت انفجرت.
0: سبحان الله آبك لبين دست أمية شاخك أمية عرزك أمية إنسانك أمية أم إنسانا خواي قورة جل جلال وشوي چي بوي دابين كردو بلوي بيتيرت أم دنيا بوي كاتباران وستي گناه أي وستيني. سبحان الله العلم شرعي شعله مخلوقات هر إنسانية نيجي بارانك مخلوقات شيكا ميرولش نيجي بارانك برخ شيكا برواتان بي بزن شيكا مانگا شيكا بوي الرجل موسى عليه السلام الله اندرچو نيجي بارانبك اوتي بقرينو والله سليمان عليه السلام هر دو روايتك اتوا الله الرجل سيركا ميروله پاينا وتبان پاوت خواهيان بي بارانية باران من ببارينة. فقال موسى عليه السلام يا سليمان عليه السلام بعد رواتك وتي برونو نجناكن بو نجناكن خلقي تر دعاي كر باران بباري مخلوقاتي تر دعاي كر باران بباري. سبحان الله ومخلوقاتنا جريان خوار دبدس أم إنسانو. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كمان بيدي إخوائي يرسل السلام

السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يجي لنا جبارانا لتشل هزار كس لبنجا هزار كس يستغني الناس أجا هزار كس بي أوج برجا وتكا وقرير روجي وخوي ووقتي خوي بوال بجارين وبراك أنا من جبارانا كين يا بعض الكذب بيجا يقول إن جبراني بوتشيا نا أما الدين نية إن جبراني بوتشيا في غمبران عليه السلام نجبراني أنكروا وجارجار ما انقاو مرضى واي برانك لولا البهائم لما تمطروا أجمعنا النبن برانا يا تخوارو بويا أون الدنيا يسوس كل حيوان كان لبرسان نمرن اتباقي كأي إنسان أو قرتوا تخوار بتشي كي تخوار جان بتشي بارانا كيتو استغفار قرانو سبحان الله أم إنسانة شن بيد صلاة شن فقيرة هتشي لدسناية دنيا إلى الله هنا فسبحان الله شستو سيجار باسكرا ومبارا أم آو بعمري محمد صلى الله عليه وسلم ويقت رأو تصور كان 5000 مليون هبرون لمال بينوسن 5000 مليون بخانا فاجزان نقطة كالكو درجة تريليون درجة يقت رأو تريليون قت رأو ترناو خوي قرتوه هموشي لا يخوا دياره او 5000 مليون جزيء لا يخوا دياره ناوي چيا ايشي چيا كامي كم بو كامينو يقدني كي كم بيتامينه مني ام اول لا علمي فيزياء معناته بي يلين الين ام اوا لا علماء نتامي هي نبوني هي نرنجي هي وانيا خوي هيچينيه لا طعم ولا رائحه ولا لون واي هیچ شتیک تام ور ناگره لون ور ناگره بون ور ناگره الا بیم آب که تنایی خوی هیچی نیه که چی هیچ شتی ببی آو نه تا تام بره یعنی شربت اگه آو نکه تنایی نه تا شربت ماستاو ماس اگه آو نکه تنایی نه تا ماستاو خوی هیچی نیه هیچ شتیک ببی آو نه تا هیچ سبحان الله العظیم لو سري عرض أم سري عرض خواب بفري داناوة أترافي أم عرضش هموي آوي داناوة سيكوتي أم عرضش هموي آوة جيري أم عرض آوة باني أم عرضش آوة حر أم همو دنيا آوة بابزانن أو دو شوينوا همو بفرا مخلوقات برجير آوة كان بحر كان درجة حراري أبيت شوار لسطع بيه نية تخوارو بيت تخواروانا يخوار هموي أمري كاتي الدروة ويتا پنجا جير صفر يا سط جير صفر بفركان اتشنا سر آوكا بيني تانا بفركة تبان آوكا بو بفركة تبان آو خواي قورا بو بفركة خاتة سر آوكا اللي او بفرنا يلي او سرمايا اتر بروات اخوارو بو يلي اخوار لچوار درجة كم ترنبيتا او ماسي مخلوقات جير آوكا نمرن سبحان الله هموش تيك بمية قرصة بي بس او نمية بمية برزة بي و هیچ ماده کش نیه خواهد درستی کرد بیه بس یه شکل لیک کاتا لیک شونا خوی بگرد و بس آو نبی گلاس آو بیره بفرکشی تیاکا گلاس که بگره بانی بخاره ناوکی بفره خوشی آو شلکه بس آو وای بس آو هیچ مخلوقی که خواه امسی صفه کنا کاتو لیک کاتا لیک شونا الا آو نبی بوی سبحان الله ام آوی که ایخوین خوا هروال قرآن نعوذ بالله نال أفرأيتم الماء الذي تشربون يكل نعمة كان سخر لكم الليل والنهار إن جاء سخر لكم الأنهار وإتانوا للتلفزيون ليدا علي أم سفينة دهزار طن باري هل قلتوها دهزار طن سفينة كبقت كفرية سبحان الله لبانم أوتون أرون من يحمله علي شيم أوتون أم على قري سفينة كفري هل ناو سفينة كا شون أما هل أقري خوا فرمي إيما أمر من بي كردوا هل يقرى سبحان الله فرمي وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها شن بلطان خوش ألبان أم سفينة أرون أي أقر أمر كين تيكي ده ريح عاصف جاءهم ريح عاصف حمودي حمودي كتبانك
ام اوا خو امر پیکر دوبرو اسمان او بحران الاسمان وک قوم نوح شلون لا ناوی دیبمان بدوشه ول لبانو او بارنین لخوار شو او درکین ام دو اوا بل اسمان یک بگری سبحان الله تو سم عقوبك فدعا ربه اني مغلوب فانتصر اما نوح عليه السلام تخويا من شكاو فريان كوا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر اودي وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ارز اسمان ليكشن اوككوبو دعيك ايشك طابو خاي قول فرموي يا سماء اقلعي ويا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي سبحان الله ان شاء الله خاي كات جندي خدمت مامك باذن خاي قول ولا قال يا با تعرف من هبي من اما بدرسك عقيده زانم نخوش كوت انجلاسي او دانن سورة فاتحة بخير نسالي بلين تو جنديكي دعواكين لخواي قورا بتكاتا شفاء بمان يقين تانها بمشي ولقال آواق سبكا وبوشي وآياتكاني خواه بخير يقين تانها بإياك نعبد وإياك نستعين خواه شفاء من بونيري ايقا شفاءنا نارت اوي كاتا أجروا بعداج بمان خواه بخاطرنا وجوانا كاني ببشمانك لنعمة ورحمة خوي يا ربي خواه بسلامة إيمان من قين تنعو مالي خمان يا ربي خويا مشارة وأم خلقي مشارة بباريزي وشارة كاني تري مسلمان عبد المان خوشك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم في خوش حالم كخواي قورتا مني دريش كردم أو زارج بخزمت إيوي عزيز وخوش ويز قيشت موا لبرنامكي خوتان خزانو خوش ويستي عزيزانم. خواي قورك إيمي دروس كردوا هل يشي بقابليتكو هل يشي بنوعي شي دروس كردوا هل زور زيركو بليمت هل زور تنبلو توزل هل زور أعزاء ونشيطو كاسب هل زور تنبلو قلب قرانو بطاقة خواي قورا هل يشي بنوعي شي دروس كو هل دريش هل كورت هل سبي هل رش زا أو اختلافي لا رنگو لعقلو لزول دا او همو خواهی بگوره بو خو حکمتا که دزانی و بو خوشی دزانی چونی درست کردو و لبرچی درست کردو اوانه هیچی نبیتا اوی که ببیتا عیب یا ببیتا زیی گلی یا ببیتا زیی اوی که ایما مقابله که خو من پی بشینی نوا زا او ایشا وره بابتین ناو مالکانی خو من اوی که گوتم لناو مالکانی خو من بزانین زیی لچندر دکی نوا زور زارم پیاو هیا براستی عقلی جنکی یعن زوری فکر کردنوی جنکی یعن تیروانینی جنکی لو هندک مسائلان زور با ایهانو زور با کمیو زور با چاویشی سوک تماشا دکاتن الی کانا او تماشا کردنی بوچونی جنکی او ایهانه کردنی فکر کردنوی جنکی او بکم زانینی شیوی فکر کردنوی جنکی دبيت معي أوي كجنا كي ضلي لي عاجز بيو وضلي غم قرد لي بخواتنو واحترامي بيا وكشي كم بقري تكو احترام قرتن شتيشي مقابل يكا تند احترامي خلشي بقري خلشي فيزو حرمة زيادة دقرن تند تو خلق بكم بزاني واحترامي أنا قري خلشي بزم بالمقابل احترام دناقرن توش بكم دزانن زلم حالت دا براسي بياو أبي زور زور ورياي أم خالبيتن زور زور بياو هنا براسي كا افرتکی قصه یک دکایان رئیشی خوی در دبریان زور یک فکر دکاته و پیاوکه لی اکا با استزا و دست با قاقای پیکنین اکا و دره تمشا او نعا فکر کرنه و تمشا او شتا سیره تمشا او کوکوه دبی کنجی افرت اوهای کنجی عقل اوهای کنجی فکر کرنه اوهای زبراسی اما نزانینا لئیمی پیاوکه نزانی چون ماملا لگر اما عقل بکن که خوای گوره بوی دروس کردوا عزيزانم فرد اوايا كنج عقله وهايا كنج فكر كله اوايا زبراسي اما نزانينا لاي ماي بياو كنا زانتون ماملا لغر اما عقله بكن كخواي قورا بوي دروس كردوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على السيد المخلص وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وزهده وإخلاصه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أوصلنا برحمتك إلى مقام المخلص، اللهم اجعلنا من عبادك المخلص، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا رب الأرض والسماء. آمين. سواسبو الله عز وجل بلطف كرم خوي معبودي حق جاري كتر إذني داي بازلا بابتكي زور جرينجو بيويستو قرز بكين باس لمقامك لمقام كان عبوديته بيجيك لبيك كان إياك نعبد وإياك نستعين بك. باس لبهشتك لبهشت خوش كان الدنيا بك كإخلاص نيت باتشيب الله ومعبودي حق براني خوش ويستب رحمتي الله تان ليبي ضلي خوتان بدنا خاوني ضل كمعبودي حقه دنيا بن لوي براني خوش ويست. هر كسيك هر مسلمانك هر خوشكك هر بان خوازك هر بخشرك هر تيكو شرك لدنيا داخلي بهشتي دنيا نبت بهوي إخلاصي محالة داخلي بهشتي قيامت بيت لبرأوي يشيك لددان زور جرينجو بهزو جوانو ثابت كاني درقاي بهشت إخلاصة نيتبو الله بون عز وجل لدرساني بيشوتر زور من باسي إخلاص كردو و قصي سلف من زور هناوة وباسي أو من كر صعوبة الإخلاص ك لبرتي سلف رحمتي الله ينليبه إخلاص للان عبادتك قرسبوه ولبرتي لإخلاصيان ترساون واتهامي إخلاصي خويان كردوه لكاتك قومك متقيبون قومك دنيا نويستو خو نويستو الله ويستونا قومك بونا تواوي جيانيان لقيام الليل لروجو لبخشينو لجهادو لبلاو كرنوي ديني الله عز وجل قومك بونا استم لای ابلیس توانی بی گناهیان پی بکا بلکو هیانا چل سال علی بوتان بجمیرم لچل سالا کمن گناهم نکردوا ام قوم لإخلاصی خویان ترساون لکاتیکا موبایل نبوا انترنید نبوا خودر کردنو خودر خستن نبوا وکو سردمی ایما وکو ایمای مسلمانی خوتو نبوا كوا غافل لقيام الليل دور لروجو دور لذكر دور لتدبر القرآن دور لقريان لترسي الله كم ترين شوق بو بهشتي الله كم ترين ترس لدوزخ لآقري بلي صدار لجهنم لنار تلظى ليوم المحشر ليوم الدخانة أم قوما لقل أوهم الصفات جوانين لإخلاصي خوان أترسان لقل أوهم والنقص وقناحوي همانا لقل كم ترين عبادت من زور زار توشي الرياء أبين توشي كبر أبين توشي عجب أبين توشي شهرة أبين زور زار خومن بإمامي مخلصين لقلم داوة زور زار وامن زاني وقناغيكي زور بريوة لديني الله عز وجل
بەڵکو زۆر جار بە مشکم داهاتووە زۆر گەورەترم بە ڕێسترم لە بانخوازێک لە مجاهیدێک لە بەخشەرێک لە کەسێک کە سابقەی خیری هەبووە فەنامە رب العالمین لەو جەهلەی کە تووشی مسلمانی ئەم سەردەمە بووە لە دەرەجاتی ئیخلاسە لە دەرەجەی یەکەم برانی خۆشویستم باسمان کرد وتمان زۆر کەمن ئەوەی لە دەرەجەی یەکەم ئیخلاس دەربازی بوو بێت مەگەر کەسانێک تەواوی سدقی خۆیان تەواوی حەول و قووەتی خۆیان تەسلیمی ئەلله کردبێ زۆر زۆر ڕازگۆ بێ لەگەڵ خۆشەویستی ئەللای وەدود زۆر تا مەزرۆی لیقای ئەلله بێ لەبەرەوەی کەسێک تا مەزرۆی لیقای ئەلله بێ یەکەمش ئیش کە ئەیکا ئیخلاسە فەمەن کانە يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا او كسيك الله خوشويت او كسي تامزروي بقى بلقاي الله عز وجل قورترين علاماتي رازقوي اويك خالص بيت كرد وكاني تاوي لدو غيري الله نبي عز وجل ضلي بغيري الله مشغول نبيت لميشكي لفكري لهوشي لمشروعي زم و مدحی خلق بباته درو همو هستی چی لسر اویا ام کردوی ای کم الله پی خوشا الله پی رازیا ابی الله با عدالتی خوی قبولی کرد بیلی اهلی اخلاص اهلی لقای الله عز و جل بمشی و تعامل اکن لگل پروردگاری انا همو هستی لسر اویا من ام ایشی ای کم خوشا ویست کم و دودی دلم معبودی حقم رازی بوو بەم کردەوەیە بەشی نەفسم تیانە بوو بەشی شەیطانی تیانە بوو حەزم نەدەکرد کەس بیبینێت لە گەورەکان ئەمانە هەمووی لە دەرەجەی یەکەم باسمان کرد کە زۆر ئەستەمە مەگەر کەسانێک ئەو سدقیان هەبێ کە باسمان کرد لە دەرەجەی دووەم لە ئیخلاسە ئەفەرمێت الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من المشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود قال ابن القيم رحمتي الله لدلتا دلي خوتا بدنا الله الله إخلاص ما بيبخشي بلطف وكرم خوي ابن القيم أفرمي رحمتي الله ليبي هذه ثلاثة أمور لا تلي دوام قيشتن بإخلاص لبيناوي الله عز وجل بو تكملي إخلاص نيت باتشي بو الله أفرمي خجله من عمله جهاد أكات بهمو توانايك علمائك الربانية بردوام بانگواز اكابو ديني الله ابخشيت ما لا يخشى من الفقر ببي اوي لفقيري بترسيت اخو دي توزي يا نا توزي يارمتي خلق دات لقل شو نويجا بي استور ابيت خشوعي هي لنويجا تدبر اكال كلامي الله اقريي لترسي الله لدواي همو أمانيك أيكا درجي دوامي إخلاصت بدل جي بقرن براني خوش ويستم بزانا إيما تسانيك من ما وبقينا أو إخلاصي كالله داواي كلو درجي دوام باسي كسانيك أكا بماني كلمي عبادة عبادتي معبودي خوان أكا قوميكي باش قوميكي عابد بوخوا صلحاو هاتي صفاتي جوانة يايتي بلکو قدوی عابدین لپیغمبران و دست بیبکا ور صدیقی امه ور تابعی کان ور ائمه دوای خویان ور سر شیخ الاسلام ابن تیمیه درجه دومی اخلاص خجله من عمله دوای اویک اتقان اکال عبادت الله عز و جل خوی بشر مزار ازانت اوش ادب اخلاص تقوى ملائكتك انا
ملیونها سال لسوزدن نەک سوزدەیەکی بێدڵی وەکو ئێمە بەبێ گونەح بەبێ شەهەوات بەبێ تاوان نزیکن لە ئەلله بەدڵ نزیکن لە ئەلله بەلاشە بە نووریان بە قوربیان لە ئەلله نزیکن دوورن لە سەر زەوی زەویەک پڕە لە نیفاق و ڕیا و حقد و بغز و دنیا پەرستی و خۆپەرستی مەلائیکە لە ئاسمانە نزیکن لە عەرشی ڕەحمان دوای ملیۆنەها ساڵ کەسانی وەکو جبریل و میکائیل و ئیسرافیل و باقی مەلائیکە سەر لە سوزدە بەرزەکەنەوە تەنها یەک قاعیدەی ئیخلاس فێری ئێمە ئەکەن تەنها یەکشت بە پەروەردگاریان ئەفەرمون سوبحانەکە ما عەبەدناکە حەق عیبادەتیک پاچی بۆ تۆ پەروەردگار تۆمان نەپەرستووە ئەوەندەی کە زاتی پیرۆزت مستحەقی پەرستنە یەکێک لە قۆناغە زۆر گرنگەکانی ئیخلاس بۆ ئەلله عەزەوەجەل هەستکردنە بە شەرمەزاری ئەمەش کاتێک دروست ئەبی کە ئینسان تەعظیمی ئەلله بناسێت چەندێک لە ئەسما و سیفات تێبگەی ئەوەندە ئەو ڕوکنە ئەم خاڵەی دووەمت لە لاشەیە لە مشکتە لە عیبادەت تا دروست ئەبێت چەندێک بزانی ئەلله عەظیمە مستحەقی چەند پەرستنە چەند پێویستە شەرم بکەی لە ئەلله ئەوەندە خەجەلت بۆ دروست ئەبێت کەوا عەبدێک چۆن ئەتوانێت بە خەیاڵیش حەقی مەعبود بدا نەکا تووشی ڕیا بێ نەعوذ بالله تووشی عوجب و شوهرە بێ بەڵکو تووشی خەجەل ئەبێت ئەزانێ ئەو عەبدە بەرامبەری مەعبودە کاتێک ئەزانی تۆ زەعیفی ئەو قەویە کاتێک ئەزانی تۆ فەقیری ئەو غەنیە کاتێک دەزانی تۆ مەیتی و ئەو حەیە ئەو کاتە خەجەل داد ئەکرێ کاتێک ئەزانێ تۆ ئی ئەوی خۆی پاداشتیشت ئەداتەوە تۆ و ئەوەشی کە هەتە مولچی ئەوی ئەفەرمێ پێم ئەفرۆشیەوە ئەلێرە خەجەل داد ئەکرێ ئین الله اشترا من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة خزل ألي رداد أكري نفسي خويتي خوي دروستي كردوا خوي بي بخشيوم خوي هدايتي أم نفسي دا خوي تزكي أو نفسي كر مخلص بيت خوي دلي نرم كرد الله بپرستي سري نرم كرد سوز دبرت رزيلي ليدر كر ببخشيت كمولتي خويتي كاتيك عبدي عاقل وعارف بالله أم حقيقة أزاني بمشي والله أناسي بمشي وشخوي أناسي خزل داي أكريت لبر أوي قورة ترينشي عاري بيغمبران أستغفر الله بتايبة سيدي مستغفرين كمحمد عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة إني لأتوب إلى الله محمد أقريتو بولاي الله صلى الله عليه وسلم سيدي متقين سيدي قائد مجاهدين قدوي منفقين رسول الله استغفر الله أكا لا حول ولا قوة إلا بالله خجله من العمل تون إنسان أقات أو قوناغي أقر الله ناسي بي أو ذاتي من أي برستم ئیوێ تووشی ڕیا بم یا تووشی خەجەل بم یا ئەیوها الذین ئامەنوا اتەقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون کۆمەڵی ئیمانداران ئەوەندە ئەلله بپەرستن ئەوەندە لە ئەلله بترسێن کە ئەلله مستحەقی ترسە خجله من العمل قناغي دومي إخلاص بردوام أم كسا خوي بخجالت أزانت خوي بشر مزار أزاني برامبر بويك الله تنك في وستي بوي بو إخلاص تربوي خاشع تربوي خاضع تربوي لعبادتك بو الله سبحانه وتعالى وهو شدة حيائه من الله أمش كوتا شرمي عبدا لە پەروەردگاری کەوا
يقيني هيا بهي زورك ناتواني حقي الله بدا عز وجل بويا الشر مزاري داي أكري بلام زاهي لكان قمجة كان أحمق كان أمانيك الدنيا بارستن شهوات بارستن خو بارستن شهرة بارستن حزيان ببرا قوريتيا حزيان بخو در كردنو بخو ناو قورة كردنا أمانا لما ناي خزل تيناغن توشي رياء أبن توشي بي أدبي أبن بران بربا خاوني نعمتك كأم نعمتي بعبد داوتا وكل الله نزيق بيتوا أو أوند زاهيل بنعمتي الله لا الله دور أكويتوا وهو شدة حيائه من الله إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له لبروي أزانيك أم نيجي أيكا لآستي تعظيم الله نيا أو بخشينيك أيكا لآستي تعظيم الله نيا أو سوزديك أيبا لآستي قوري الله نيا أو قرآني أي خويني أزاني كتياك بيخوين دوا زور لو بالشريف تلو بتقوى تلو بتدبر أم قرآني أخوين دوا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أم تيايا شرم داي أقريت أقر أم قرآني هشتا دانا بزيت السري شقشق بوا لا ترسي خاونكي فرميس جلي ديت أخواره إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له لبروي أزاني أم كردويا لقل تعظيم الله زوري فرق مع بذل المجهوده به لكاتك همو قوة خوي بكار هناوة خاشع به مخلص به بأدب به بحيا به لنا ونيجا دلي تسبو راسنكا فكري تسبو راسنكا إخلاصي تسبو راسنكا هموت وانا يخوشي بكار هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت دايكمان قدوي مخلصين بو آفرتكان قدوي زاهدين دايكي باكا كان من خاوني سورة نور عائش أفرمت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية برسيارم كلا بيغمبري خوشوي صلى الله عليه وسلم لم آتك الله فرمي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون برسيارم كلا ويك قومك يا هرتي عبادة أيكن هرتي روج وأيقرن هرتي شونيج أيكن حافظي قرآن تدبر أكن لترسي الله أقرين أبخشن بتسبو راس تي أكوشن ديني الله بلا وكن ويارمتي مسلمانان أدات كم ترين قناح أكا دليان زور زياتر لالله أترسي لو كسي كجياني همو قناح وغفلة زاهليته هشتا دلي أم عابدا خاشع ترو لالله اترسي لترسي لقناح بارك مفروزه قناح بار لها مو كزيات لالله بترسي لبروي ابروي تسو لبروي دورا لبروي غورا لبروي شرمزاري الله بو لقيامته برنغاري الله ابيتو مقابلي الله اكهمو جياني قناح تاوانا قالت عائشه هم الذين يسرقون الخمر يشربون الخمر ويسرقون أي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمانة دليان أواند أترسي دليان ألرزي دليان قلق برامبر بالله لبروي عارق يان زور خواردوا لبر أوي كدزيان كردوا قال لا يا بنت الصديق نا أي كتي رازقو ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات نا أي كتي صديق أما نقي أهلي نيجن واتخشوع يعني لنويش واتلنا نويش أقريين واتكأتننا نويش بس بيريان لسر كلمي الله أكبر بس بيريان لسر وي الله أكبر نا بزاتك أكبر بتأوند زاهيل بشرم بفكرة بروالنا نويش ويتصدقون وتزور أبخشن بردوامش أبخشن وهم يخافون اللقل أمشا زور أترسل لبرو ما أقر قبولينك
بعدالت قبولي نكرد وخلل يان هبوا لإخلاصة أقر رياش يان نبو بيت حزيان بمدح بوا حزيان بزرق يان لزم كردن بوا لبر نفس يان لبر تيقيا أولئك الذين يسارعون في الخيرات أي عائش براسي أمانا خيرانا بوكاري خير. وقال بعضهم هنديق للسلف أفرمون إني لأصلي ركعتين يعني لدواي أم قولا يقين بو دروس أبيت كسنية لسرزوي بقدر السلف الله يخويا.

ناسیبی کسب قدر سلف مخلص نبوا لبر اویا هر برایک بیوی دروز بی الا ابی بمنهجی سلف بتیگشتنی سلف نکبس بتعریفی سلف مشغول بی و مغرور بی وکو گنزی زوری ایسا ابی او اخلاقی سلف تبی وقال بعضهم انی لأصلي رکعتین فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني الذي يراه الناس حياء من الله عز وجل أما إخلاصي سلفا أما تيجيشتنو بيجيشتني سلفا أفرمي دور كعد نويش أكم بشيويك دو نويش أكم أم دور كعد نويش بزيدي لم تون كسي كواد زي كردو وزيناي كردو تند شرم أكا كخلشي نيبينن منیش اون دشرم لپروردگار کم چون که اون دنویش که خوی پی کم بو برانبر با تعظیمی الله عز و جل ابی شرمی کسی کی بحیا کتوشی دزیگ یان زینا بو بی خوی که درای چی زور بشرم بی زور بحیا بی پی خلیسکا بی تنیک شرم لو اکا که خلکی بی بینن بزانن توشی ام تاوان بوا ام پیاو عظیما ام مخلیسا افرمی اون دشرم اکم زیادریش لالله كدون دورك عاد نيجي تسن بسادين برانبر بالله كله سبحانه وتعالى اما اخلاصي سلف بوا بمشي ولا قل پروردگاريان جيانيان بردو تسري اخلاص اوه يكوالا بردوام لكرد وكتا نوري الله ببيني بر دوام توفيقي الله لبير بيت اويك ايلي اويك جوي اجي اويك فيري بوي ياخد سوزديك ابا يا شونيشك يا دينارك ابخشي بيشي بخشينا قبل پروردگار توفيقي تويا هدايتي تويا لطف كرامي تويا فضل منتي تويا يا الله لو باشترم بي ببخشي كإخلاص يا الله لو قرنترم بي ببخشي لو واجبترم بي ببخشي اويك اخلاصم هبي لكرد وكم وخلص من بوزاتي تو پروردگار غيري خوت لظلم دربك فنا اقرم پروردگار كوا غيري تو ببرستم كوسيك بين مناو جيانم لعبادتا فنا بتو اقرم پروردگار هرتي نعمتيك تو بيد بخشيو هرتي عبادتيك اي كم پروردگار فضل منتي تويا اوزعني ان اشكر نعمتك خواي قولا شكري نعمتك يعني خوتم بيد ببخشا درجة دوام لإخلاص أويا بندا تنيق عبادتي زياد بي أو عند الشرمزاري برانبر بالله زياد بي أو عند خلقي لبير أكاد نك أمن أو عند خوي بشرمزار أزاني كسي شرمزار آيا هيت كاتيك بي خوش خلق بي بينت إخلاص درجة دوام أو عند الشرمزاري لنا أختا دروسكا حزنا كي خود كردا وكي خود ببيني فكيف بيم كسي كي تربي بيبيني اما يتشق لثمراتي قناغي دومي درزي اخلاصة او ان دشر مزاري برامبر بعبادتك كسي عاقل اقر خوي قناعتي بعبادتي خوي نبي تون عبادتي بغيري خوي بشان ادا بلكو او ان دخد زلي هي لبر خزلكي حزناك غيري الله كسبي بيني والله شي سيشتيكي لي شاراوانيا سبحانه وتعالى بويا دواب كين الله عز وجل بما كانت قناغي دوام لا إخلاصة كبر دوام حسب نور وتوفيق الله كين عز وجل كالله عز وجل منتي بسر إيما كردوا بقين أم قناغي يقينا أم عظيمة أم درجة خوش كإخلاص بو الله بونا لا قصصي مخلصين لقصصي بو خاص الحا وكاني أمره بو أوي زياتر لإخلاص تيبقي باسي زانايكو بخشريكو مجاهديك باسي تيكو شريك أكين باسي عابديك عظيم أكين باسي ذاتك أكين كنموني زور زور كمل سرزوي باسي شيخ العابدين أكين باسي شيخ الإسلامو شيخ تقي الدين أكين ابن تيمية الرباني المتبتل أو ذاتي كتواب الله يقلاب بوه كتواب جياني بو خاوني جيانك الصرف كرتبو كالله عز وجل بويا
حافظي برزالي أفرمد كان الحاضرون يقضون منه العجب، هذا من انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا. شيخ الإسلام أوانيك لقليبونا شتي زور زور سيرو زور عجيب يعني لأبيني كوا خريق بوبلين أمل فوق طاقي إنسانا أوان دا كرامتك عظيم هبوا أوان دا زاهد دنيا نويس بوا شيخ الإسلام ابن تيمية أوان دا مشغول بوا بالله عز وجل حتى وكو مجالي تطبيق سنتك جرين جياني نبوا كجنهنانا واتا أوان دا لذت لعبادة الله كردوا أوان دا مخلص بوا إخلاصك جي شهوات حلال شيها مبو قلت بوا أوان دا لذتي لقل پروردگاري خوي أكل لذكري الله لخوشي ويستي الله لنويجي لقرآني لجهاد ليارمتي مسلمانا أوان دا بشتي لأسباب الدنيا پرستي كردبو شيخ الإسلام وبردوان بن خلقي بانغا كربو لاي الله وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن همو بيانيكي دواي نويجي جمعان تفسير كلام الله أكرب وخلقي فانتفع بمجلسه خلقك زور هدايتي ورأقرب كلامي بر إخلاصي شيخ الإسلام وبركة دعائه وطهارة أنفاسه باتشي نفسكاني وصدق نيته أما كنقطي سرتشي ولا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله لبي أوان دنية باقوى سبحانه وتعالى لا يزال خوي وكتاب كانشي مصدري سرتشي مصدري تايبتي أهل سنة وجماعة وبس بو شيخ الإسلام كوا لباش خوي ابن القيم ميتي رباني تيهشتوا كابن القيم أفرميت قال شيخنا سلف عادت يانواب وكسي كان بشيخ أزاني كوا عابد باي علمي بعملي خوي بكرد باي وتواوي دنياي ترك بكرد باي وتواوي علامات إخلاصي اللي ببين درابها إن زبيان أو تقال شيخنا شيخ الإسلام لبرو السلف زور لوزانا تربونا بكسيك بلين أهل علم بس تعريف علم بو خلطيبك نويجيكي مردو دور لروجو دور لقيام الليل دور لوكو إيمي أمسر دميا وصفاء ظاهره وباطنه جوري زور باكترو صافترو بغشتربوا لدري شيخ الإسلام ابن وموافقة قوله لعمله وهرتي أيود كرد وكان مقابلي كرد قصكاني وشيخ وأناب إلى الله خلق كثير وخلقي كي زورش بهوي أو قرا ولاي الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله ليبي كوا وصفي شيخ الإسلام لاي ابن القيمة كتسنك بو الله خويك لا كرد بوه دواي أوهم وعبادته دواي أوهم والتقوى والزهدة أفرمي لا يزال أجدد إسلامي كسيق أم قصيئك كوا سرمشي إخلاص بيت كتواوي إخلاص لدلي زي جربو بي كتواو خويق لا كرد بيتو بو إخلاص إنزا دواي أوهم وبيقيا مناقبا دواي أويك شيخ المشايخ بي شيخ مجاهدين بي شيخ عابدين بي شيخ تزكي بي شيخ عقيدة بي بلي دواي تنصال لروتون لعبادة الله عز وجل ومشقة زنداني لبيناوي الله بفرمي لا يزال أجدد إسلامي من بردوام هشتا مسلمانة خوم نوي أكموا رحمتي الله لشيخ الإسلام دعوة أكين لالله عز وجل بلطف كرمي خوي برحمتي خوي بما قيني ببلي مخلصين ورجي رياء رجي شهر وحبي دنيا لظلمانا دربك دعوة أكين لو ذاتي خوي عليمة شاهد بويك إيما دانشتوين لبر أو محتاجي إخلاصي في وسمان بإخلاصة في وسمان بوي پروردگار بمانكا بعبدك مخلص بعبدك مخلص كي هشتا زور من ماو بي بغي بلكو هندك من هشتا ماوي أنا تامي أهلي إخلاص بكن دعواكين لالله لا فتنة وشرشي رياب من باريزي آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، المعقد الخامس عشر بندي باز ديم رد مشكله إلى أهله. يجل بند قرنق كاني بقور قرتني علم بريتي لوي بابت مشكل آلوز وردكاني هموك صيت دانك، وإنما بجر بتولاي أهلي خوي جيرانوي مشكلات علم ولا أهلي خوي. فالمعظم للعلم أوك علم بقوردقري يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله. تعويل يعني اعتماد دكات السر بجد باستباء دهاقني أو علما. دهاقنا جمعي دهقانا، دهقانش روايات كراو هندك دلان دهقانش دبي جاء قبابي مثلثي دالكي دالكي هرسي حركة ورده قريبا يجمعنا جاء دهاقنا جمع كيتي أصي وكلمة عربية نية رام عربة عرب دس كاير تاغدون دي بيتي تاغوري وعواء برجي عرباتي كردوا ببريدا يعني هركس بورديو بحزمه وبني هنقاو بني دقيق بيه هنقاو نان كهنقاوي شناك قراري شدا حازم به أوديه قانا. جهابذة جمعي جهبذة بكسري جيمكا يعني ماهرو بتوانا وكارامة لهر بوارك دابي أو كسي علم بقورة دقري فجد بستيبا دهاقنا وجهابذة زانياني باي بلندي علم لحل مشكلاته ويحل مشكل بابة آل وزكاني بوك، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق. نفسي شي ناخات مجازفة وخطورتي شتك كلا تطيق ناتواني هلي بقية كما بس بي وكو شيخ لشرح حكيخوي داد الله سؤالي خوايا سبحانه وتعالى لقيامتي أتو أهل نبوي وقصة تذاكرت نفسي خوي ناخات بلا ومترسي خوفا من القول على الله بلا علم شون كده ترسي لخوة ببيع علم قصبنا يخواه بك سبحانه وتعالى والافتراء على الدين بختان بودين البستي فهو يخاف سخطة الرحمن سخطة يعني توربون لتوربوني بالوردقار ده ترسي قبل أن يخاف السوط السلطان بيش أو إلا قام تشيد الصلاة دار بترسي. فإن العلماء زانيان بعلم تكلم أقل قصبكا لعلم وبعلم وقصدك وببصر نافذ سكت أقل لبابتي شتا بيدنق بن ونبي أمن توزياتر در باري وبابتي زاني اللوان نعم رام لبر بير تيجي وبصر وتيجيشني ورديانة تيدا بيدن دمنو أوصري وعاقبتي عندي وديارة. فإن تكلموا في مشكل أقرر بابتشي آلوز دا قصي شيان كر فتكلم بكلامهم همان قصيوان كتوش. وإن سكتوا عنه أقرر لراس تيدا بيدن بون فليسع كما وسعهم با أوي أواني قرتوتوا جي أواني تدابوتوا زي توش تدابيتوا فاتوش بقريتوا كبيدن بونا. ومن أشق المشكلات لقرسين وزحمتين بابة المشكلة كان علم الفتن الواقعة أوهم فتني الروجانة لو سردمي إيما دارو ددا والنوازل الحادثة أوهم نازلة والرداء والنوية كأهل العلم بيشتقسين لسنك التي تتكاثر زيادة بي مع امتداد الزمن تا زمن دريج بيتو روشقار برتوان بي. والناس في هذا الباب لو بابته خلق طرفان ووسط دو لتكوليوارو وسطك لتكوليوارك لسرب طالين وسطك حق اعتدالي يعني برتو. فقوم حالتي كم لا طرفك طرفي كم قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وازيا لاستفتاء داوي فتوى العلماء هنا ولو باسانا قصة العلماء مرناقل وفزعوا إلى الأهواء والآراء فلا ماري أهواء وهواء وآرزو
أرى وقصي لأخوي فلان وفلان دبن فلا دبن بر أوانا يستمدونها و أو أهواء آراء أورد قرن من هيجان الخطباء هيجان اندفاع خطيب كعالمني حلق صان فريد داوس خوي صور كردوته ببلاش ببيع علم ورقة الشعراء يا ناس تناس كي شعراء وتحليلات السياسيين شيكار وشروفي شروفكاري السياسي يعني هركز بيجي مبازر ضل أخوي دانا مني راس أخوي أخوي شروفكاري السياسية وإرجافات المنافقين إرجاف وروجاندني فتنو باسو خاصيتي وإرجافات المنافقين وقوم طرف قيدك يعرضونها على العلماء أو بابتان عرض ذكن ديانهن خزم العلماء لكنهم لا يرتضون قالهم بقوليان رازي نابل قاليش وكو قول مصدري قالي لا يرتضون قالهم بقسين رازي نابل ولا يرضون مقالهم فكأنهم طلبوا جوابا وكو يبدوي جوابك دا قرابا يوافق هوا في نفوسهم حزيان ليبو بعلماء والله ما يبدنوا كلقل أو هوا وآرزوا إلى نفسي عن داها يقبق ريتوا فلما لم يجدوه مالوا عنهم كأولا ما يعني لعلماء دزنكوا وازيان لقصي علماء هنا أو كهذا بس دقل من مقصي علماء كلقل هوا وآرزوا خوان يقبق ريتوا والناجون من نار الفتن أو نشكل آقري فتن نجاتي عن دبي السالمون من وهج المحن أو أنك السلامة دبن لقري وهج قرة لقري محنة بلا هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم أو أنا كبناد من بر علماء وبقول شيان وبابن دبن وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أجري لشتغل قولك أي درهق لقول يشي العلماء اشتباهي توجب زور باسردري ليدر نكر أحسن الظن بهم قماني باش بوان دبا وقماني خراب بفهمي خوي دبا نكب عكسه فطرح قوله وأصدق قولك خوي دهني وأخذ بقوله اندزق لي بقولي أنا فالتجربة والخبرة تجربة بكسرة نك تجربة بضمة أزمون أزمون تاقي كردنوا هم كانوا أحق بها وأهلها هر أوان شاينترن بي بوصل بكرين أهلي تجربوا تاقي كردنوا أوان وإذا اختلفت أقوالهم أدي أقر علماء محققين لو مسألة نجد خلاف ينهبوا لزم قول جمهورهم وسوادهم فابن دبي بقول زورينو رشاية قوركان كذي قلب على ابو رشايتي دا فهمني دا دردك إيثارا للسلام او دكا اكو هالبجاني سلامة احتياط بوديني خوي فالسلامة لا يعدلها شيء سلامة حشتك سلامتي حشتك هاو آستيني سلامتی دین انسان لدنیا و لقیامت نبناو بانک براورد کریو نبو براورد کریو دوسری مایکل لبردم رئیس کنو شتانه هاو آستی سلامتی نین لهمو یان گورت ره وما احسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول ابن عاصم المالكي رحمه الله مرتقى الوصول نظمك لعلم اصول نزيك دبتو لهزار ناقات هزار اما صدو النودو برو السلام والله اعلم واجب في مشكلات الفهم واجب لو بابتانيك مشكل آلوز تحسين الظن بأهل العلم كماني باش بعلماء خمان المين ومن جملة المشكلات يقلو مشكلاني كده بجرته ولا علماء وهم كز ما في قسكني نيتي دا رد زلات العلماء ردانو يعالمي كزلدك من الله بده ذهبت والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين ردانوي مقال قصي باطل بوتي أهل بدع
ابن جناب تشتا سنته بدعال لي ثريجي اناكي لتقريراته دليل اهل سنتي نقيشتو لتقريراته شبهاتي اهل بدعتي نقيشتو يجاب السديو لتسم بدعت كي سنو سنتي كي بدعت فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون زانا راسخ أو أنك خاوني علم وتقواي تسباون قسلوا بابتان ذلك أو يان رون كردوتو آما جان بوداوة بيّنه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلم زانا راسخ أو أنك خاوني علم وتقواي تسباون قسلوا بابتان ذلك أو يان رون كردوتو آما جان بوداوة بيّنه الشاطبي في الموافقات

0: وكو أمرو دي بنين تولدت فتن وبلايا فتن وبلايا داي دي بودتك كما هو مشاهد في عصرنا شون يا ملزماني خمان دادي بنين فإنما نشأت كثير من الفتن زور لفتن كان له سري هلدا حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة دستيان كرد الردانوي هل عالمك أقر هبو ومخالف دجمنان دين كي دستي دار ردي أوانا بعض الناشئة الأغمار أغمار يمعي غمرة غمر وهو الذي لم يجرب الأمور وهو الذي لم يجرب الأمور بأزمونا هو غمرة غير ريش عينا غير كجمعك أغرارة يعني كسك أحسان في الله ذكري والحال هندي لتازة بيجيشتوي بأزمون دستيان كرد قصة كردن لو بابتان والجادة السالمة ري سلامتك كاميا عرضها على العلماء الراسخين عرضي بابتان جيران ويتيب ولا علماء والاستمساك بقولهم فيها داز قرتنا بقول أوان تيدا جاء يشيك لو بلا مصيبة ثانية لو سردم داعاته تكايو ما مصايش بريس خاف بلاش داعاته ولا مزقو تكيب يشي شو مشكلة فيش نجي جوان بوخل كدكا وعصو إرشادي جباشي وخل كدكا بانجي لكنا برنامي شراس توخو خلق تلفوني مدك راس توخو صد برسياري لصد بابتي جاوز دي داكت راس توخوشا هر صدي شان جواب دلات لقرسلي مسألة وتيلي هدي هتاهو عساندين المسألة ليك دانيش النال نازل ليك دانيش النال اسمين الجواب دلهم بسي رواية تدعوك علماء فرمون لعمر كلاب ورحمة رضا ورحمة خالب أهلي بدري بوكو ذاك الدب أو سرد هاي كارساتك أبو فشكو بش شي قوري كارساتك أبو إمام وصاقو لاني كما وخلق ودزان هرشي من دي إلي سرمو مفتية خوتو دزاني أتو مفتيني خوتو دزاني بابيت عمضلان جاران بس مفتي شار حقي أوي هبوا أو هالا سر كرسيك داني شيو خلق يبسار بكا وحبكا وهاما إستا سبحان الله يعني أو جاك كم تنين استفساري جناكا يكا قدير برسيارة شي مخربط عرض دكا ونا لحال دا برسيو ونا لواقع دا برسيو ونا لعزر دا برسيو هيتس كوشتي واهي ما شاي فرقي نيوان أوبكن أقال عالمي شي قوري وكوشا محمد أمين شنقي طيب كان رحمتي خالي بيدي فهمو لأخير عمري مقر بابتك ككودنجي لسرهبو ينصة شي واضحي لقرآن والسنة لسرهاتف أقالنا جوابي هيت برسيارة شنين لك هيت برسيارك رحمه الله تعالى المعقد السادس عشر بندي حفديم توقير مجالس العلم بقورة قرتني مجلس سكان علم وإجلال أوعيته بقورة دانانو رز قرتن لا أوعي علم أوعاء كاسيك علمي تلا نعم بس بي ليرا كتيبة لبيش هموشتو فمجالس العلماء لرز قرتني مجالس علم ودس بلكين مجالس الزانيان كمجالس الأنبياء وكو مزيس بيغمبران نواعي عليهم الصلاة والسلام قال سهل بن عبد الله شيء التستري رحمه الله يفرمو من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء هركز ديب زاني مجلس أنبياء ونبوة برانة مجالس أنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء بات ما شيء مجلس علماء بك يجيء الرجل فيقول بياوي ديت لايان بيان ضلا يا فلان يا شيخ أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا سد فرمون درباري بياويك سوين دي خواردوا طلاقي خواردوا لسر آفرتكي آواو آواي قتو فيقول طلقت امرأته ضلا طلاقي آفرتك كوتو طلاقي كوتو يعني آفرتكي طلاق داو ويجيء آخر
1: يجي شي كديف فيقول.

ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا حاضر شيء ببازدك فيقول ليس يحنث بهذا القول سند كي بوناك حنث سند يابلنش كاندنا ليس يحنث بهذا القول وليس هذا سهلك رعب الله أحمد إخوة عبد الله أو بريار دانا وليس هذا إلا لنبي أو لعالم يا في أمريك أو ذكا هتا ناو قومك إلهي صلاة والسلام إخوانهم يا نبي كأونما علماء ويفعرف لهم ذلك قدري أوي عند الحق زان وقال مالك بن أنس رحمه الله إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار شوار دور ددري مجال شون يكك دخات حضني خوي لباوشي لكاو شوار دوري دقري أو مجالس علم شوار دورة درين بخشوع وبسكينة بوقار ويجوز الكسر وقار كذلك ما أصلق القرآن دا وقار بوقار وبرز وشكوت شوار دورة درين هم للعن ملائكتي خواوة سبحانه وتعالى وكل فرمولي صحيح داهاتوا هم للعن يا مولا سريع مجواز بك أو تعامل يغلق وقد كان مالك رح خوشان لراستي أقصانيان دابول آويني راس قو باتي أقصاني خوياً بول وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث كديويز مجلسي حديث ببستي توضأ دزنويجي دشور وجلس على صدر فراشه لسر جيقاكي أو جيقايكا بتايبت بويدان رابو دادنيش وصرح لحيته ريش شاندكير وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة بجواني بركو بيشي دادنيش بوقار وهيبته ثم حدث أنجى حديثي لجرايو وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يتحدث في مجلسه كزل مجلسي لا قصين ذكر ولا يبرى فيه قلم قلميش دا نددرا قلمي نددتاشا قلم زانو هانا نددتاشا بس بتقو بتيغ أوي عن ذكر جاني سري قلم كبو وكاتم ركبوني بس رق دخرايو ويبيب نسري ولا يتبسم فيه أحد كسر دخنيتي لغير جي خويدا نذكر وكان وكيع بن الجراح رحمتي خويلي بي في مجلسه كأنهم في صلاة لما زيش دا وكو أول من ويش دا أعواز الله وستيان نذكر فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها حق ما في مجالس علم ده فيجلس فيها جلسة الأدب فزانا فعلة بوهي أيونية فعلة وزني فعلة بوهي يعني جلسة يعني شوازي دانشتن كعبلا الله جلست جلسة الأسد مثلا وكوشير دانشتن ماسي الشواز كذلك إكلة يعني شكلي قوارنك كذلك خطوة يعني شوازي هنقاونان ونيا بأتبو دانشي ويصغي إلى الشيخ جلما وصار أقلي ناظرا إليه تما شيء أوكا فلا يلتفت عنه الرويل ناصرني من غير ضرورة تبال بيستين به ولا يضطرب لضجة يسمعها دنجيشي لدواء وبيس تقيك هذا اضطراب خروشان ناخذنا وزعك ولا يعبث بيدي قال طب يا ريب دستناك أو رجلي يا قاتي ولا يستند بحضرة شيخي بالي لنادا تو بال بشتك بدا كذا الشيخ لبيه ولا يتكي على يده بال نادا تو لا يدستي خوي لا ركعته بسريدا ولا يكثر التنحنح والحركة زورنا كوخي كوخ الزوري بو هنا دايدا بزيني ونزمي دكاته والحركة تولناك لحد في يستين به ولا يتكلم مع جاره لقلتني اشتكي قصناك وإذا عطس كفشمي خفض صوته دنجي نزم دكاته وإذا تثاءب أقر باويش جهاته ستر فمه دمي دادة فوشي بعد رده جهده دعي أوي هموت وانا إذا خاته قربوي بي جرته نهض باويش ككيبه كهرهات تسب دمي هو دقريه وينضم إلى توقير مجالس العلم لتيتا بال
رئيس قلتلنا مجالس علم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها بقورة قلتني همو أو كاسو اشتعنك علمي تداهل دجيري أقر سيدية تشبه وعمادها الكتب عماد أصل كولكي أو بابا كتابة فاللائق بطالب العلم أو اللائق قنزاو بطالب علم صون كتابه كتابكي بباريزي وام هندك جار طالب علم مودة زاني باراستي كتابكي وهي شي سنوسي تخواهي شي سنوسي بيزده بي لا كتاب بو اوشتي كتاب مصري وام بي باريزة لويل أرز بكيو توش بفيوي بي باريزة بكيو تردستي ناوت وام بي باريزة ويلي جير قام درك الرئيزي اللي نجيري وحفظه وإجلاله بكورة مع شايكا والاعتناء به قرنجي بيبدأ وخزمتي بكا فلا يجعله شيخ عبد الرحمن بن عقيل الظاهري رحمة إخوائي لي بي كتير بشي هي باسي جاني إخوتي ذلك التباريح اشتيش إخوائي والله باسي ودك عبد الله أقر غلافي كتابكان ونعلكي بيماند مقارنة كرد باش تيسي زور سيد دي غلاف كتابة كان ما لما دي زور شازو دانس خكا كوت باي بردس ما ندرست ما نكرد نعلا كانش ما نعلا شرب ونبروي فهلا ما او انده نبو نعلا كانش ما نركين و كتابة كانش ما نبرك تيب قلين ببرقة شناوزا كابرو بنعليش الشر ورو دهات ينو دسوين بس برج كتابة كان ما بسعري زياتر دكري فلا يجعله صندوقا نهكات الصندوق يحشوه بودائعه طرشتك او هويك او سويتشك او صندوق نيو ولا يجعله بوقا وكبوق اللولي لانا وبيقري بدستي واذا وضعه اقر دايني لجيقايك تي الله دا وضعه بلطف بلسر خوي وعناية بقرنجي ودايدني رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده إسحاق كري راهويه رحمتي خوالي لبي إمام بشرة قصوري توجد به كتابة كبدست يوبو تيفرده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فغضب إمام أحمد ويبين يتورب قال أهكذا يفعل بكلام الأبرار قصيت فيها وتاكان أو تعاملي لقل ذكريه ولا يتكيوا على الكتاب قال بكتب النادى أو يضعه عند قدمي للايقاتي وديناني وإذا كان يقرأ فيه على شيخ أقر للاي ما وصايك ديخون دوا للاي ما وصايك كتبك الأرزاناني وإنما رفعه عن الأرض وحمله بيديه مدستي الله دقري يا نهرنا سرشتش دي كيدا دنيا ولا سر أرزي داناني بس الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ایماندارانی بەڕێز و خۆشەویست سەڵاوی خوای پەروەردگارتان لەسەر بێت. بەردەوامین لە باسکردن و لە شیتەڵکردنی ئەو فەرمودانەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام کە بۆ ئێمەی باس کردووە دەربارەی قورئان، دەربارەی پەیوەندیمان لەگەڵ قورئاندا و هەروەها مامەڵەمان لەگەڵ قورئاندا و شێوازی هاوڕێتیمان لەگەڵ قورئاندا، چونکم پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەوە بوو لە فەرموندەکاندا بۆی باس کردین، فەرمووی لە ڕۆژی قیامەتدا بە هاوڵی قورئان دەگوترێت قورئانەکەت بخوێنە بۆ نمونە. بۆیە دەڵێن هاوڵایەتی قورئان، ئەو کەسەی کە قورئان خوێنە دەبێت بزانێت چۆن مامەڵ لەگەڵ ئەم قورئانەدا دەکات و لەگەڵ ئەم کەلامەی خوای پەروەردگاردا دەکات. ئەم کەلامە، ئەم پەیامەی کە خوای پەروەردگار ناردوێتی پەیامێکە، دەبێت بەڕاستی ئینسانی مسلمان مامەڵەی لەگەڵدا بکا، چونکم پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام یعنی دەربارەی قورئان زۆرێک لە فەرموودەکانی بۆ ئێمە باس کردووە، زۆرێک لە ڕووداوەکان و حاڵەتەکانی باس کردووە تاوەکو کەسانەی کە دیندار و مسلمانن بزانن مانای قورئان، بزانن شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ قورئاندا، بزانن شێوازی هاوڕێتی کردنی قورئان چۆنە. بۆیە خۆشەویستان، قورئان تۆ چەندێک لە دنیادا لەگەڵیدا ڕاست بی لە ڕۆژی قیامەتدا تکاکارە لەسەرت، قورئان چەندێک لە دنیادا هاوڵی بی لە ڕۆژی قیامەتدا ئەوەندە هاوڵتە، قورئان چەندێک لە دنیادا پشتی تێ بکەی لە ڕۆژی قیامەتدا ئەوەندە قورئان پشتت تێ دەکا. بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەیەکدا دەفەرمێت یەجیء القورئان یەوم القیامەتی، قورئان لە ڕۆژی قیامەتدا دێت بۆ لای ئینسان، دێت بۆ لای ئەو کەسەی کە خوێندوێتی، دێت بۆ لای ئەو ئینسانە، ئەو ئیماندارە کە ڕەجولی شاحیب، وەکو پیاوێکی شاحیب واتە متەغەیر اللەونی والجیسمی، پیاوێک کە دەموچاوی گۆڕا بێت، پیاوێک کە ڕەنگی هەڵبڕزکا بێت، پیاوێک کە شکل و شێوازی شێوازێکی بێتاقەتیانە و ماندووبوونانە و شەکەتانەی پێوە دیار بێت، قورئان لە شێوەی پیاوێکی ئاوادا دێ بۆ لای هاوڵەکەی، قورئان لە شێوەی کەسێکی نەخۆشدا دێ بۆ لای هاوڵەکەی. یەجیء القورئان یەوم القیامەتی کەڕەجولی شاحیب، واتە ئەی متەغەیر اللەونی والجیسمی، جا من هەزالین ئەو جوعین ئەو سەفەرین. لێرەدا قورئان تەمسیلی و هەروەها وێنەی ئەم پیاوە پیشانی ئەو کەسە دەدات کە بۆ نمونە ئەم پیاوێک چۆن کەسێکی نەخۆش بێت، کەسێکی برسی بێت، کەسێکی ماندوو بێت، کەسێکی شەکەت بێت، لە وێنەی ئەم کەسەدا قورئان لە ڕۆژی قیامەتدا دێ بۆ لای هاوڵەکەی، دێ بۆ لای خوێنەرەکەی. بۆچی دێ بۆ لای؟ بۆ بەو شێوازە قورئان خۆی وێنە دەکات بە شێوەی پیاوێکی ئاوا و کەسێکی ئاوا. فەیەقول ئەنا الذی ئەسهەرت لەیلەک و ئەظمەئت نەهارەک، دەڵێ منم ئەو شتەی کە تۆ لە دنیادا عادەت دوا بوو شەوانت بە من بەسەر دەبێت، و هەروەها تینو دەبی، و هەروەها گەرود وشک دەبوو، و هەروەها ماندوو دەبی کاتەکانی ڕۆژیشت لەگەڵ خوێندنی مندا بەسەر دەبێت، لەشتی خۆتت، جسم و بەدەنی خۆتت ماندوو دەکرد بە سەبەبی بەڕێکردن، و هەروەها بە سەبەبی مانەوەی شەوانت لەگەڵ مندا، و هەروەها بە ڕۆژوبوونی ڕۆژوەکانیشت، بە هەروەها قورئان خوێندنت لە کاتی بە ڕۆژوبووندا. جا قورئان ئابەو شێوازە دێت بۆ لای هاوڵەکەی. بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لەم فەرموودەی تردا دەفەرمێ وئنه القورئان یەلقا صاحبه، قورئان دەگات بە هاوڵەکەی خۆی یەوم القیامەتی لە ڕۆژی قیامەتدا، حین ینشق عنه القبر، لەو کاتەدا کە گۆڕەکە لەسەرت لەت دەکرێت و دەیتە دەرەوە، قورئان لەو کاتەدا دێت بەرەو ڕوود، قورئان دێت لەو کاتەدا ئیستیقبالت لێ دەکا، قورئان ماندووبوون و شەونخونی و خوێندنی زۆر و بەردەوامەتی زۆری تا
توی پیو دیاره که لدنیا دا لگلی دا بوی بوی پیدا لدلم فرموده تر دا دا فرمد هل تعریفونی آیا من دا ناسی تا و فیقولو ام پیاو دلد ما عریفو که من تو ناناس ما و فیقولو انا صاحبو که القرآن من هاولا که تو من قرآنم او قرآنی که تو زورینی که تکانی خود هجریت لشتکانی تر دکر دور دکویتا و دور دکوتیتا و لشتکانی تر لگل من دا کاتت بسر دبر و هر وها شوکانی زندو دکر دو و شوکان بردوام دبی لگل خواندنی من دا بوی و این کل تاجیر من ورائی تجارته و همو بازرگانی لدوای بازرگانی که یویتی يعني تو كاري كد كردوها دبيت او رنجي كاركت وربقري توا رنجي كاركت بدوري توا وإن بويا لردا دفرميت فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقاري دفرميت دصلاة ددريد بدسي راسي أم بياوا وهروها ما نوو نمريتي ددريد بدسي چبي أم إنسانا وهروها لسر أم إنسانا قرآن خوينة تاجي اقدادن ري تاجي ريز تاجي قوري تاجي أم كسيك ريزي لقيراوا ويكسى والديه حلتاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام لم فرمو دفرمي دايكو باوكي أم كسيك قرآن خوين بون دايكو باوكي أم إنسانا پياو بيد ياخد آفرد بيد مادم قرآن خوين بو بوشي وازا جوانا ما مالي لقل قرآن دا کردو بماناي راستيتي لقل قرآن دا جياني بسر بردو دايكو باوكي دو جور لپوشاكي رز كريتا بر دايكو باوكي أم قرآن خوينة لا يقوم لهما الدنيا بويا ناپيوين ريت برامبر ناكريد لبرامبر امدو تا امدو پوشاكا دا امدو جورجلو برگر ريزداريا دا هرچي دنيا والا دنيا دايا فيقولان بما كوسينا دلين باشا ايما بچشتيك ام جلو برگا جوانو ام جلو برگر ريزدارا جلو برگي ريز من چون لبركرا ويقال لهما بأخذ ولدكم القرآن بويا پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام بدايكو باوكي ام قرآن خوانا ده قتريت بدايكو باوكي ام كرة قرآن خوانا يا ام كچا قرآن خوانا ده قتريت بأخذ ولديكم القرآن بسببي اويك من دالكتان قرآني قرتبو بسببي اوي من دالكتان شويني قرآن كوتبو بويا ثم يقال له بقرآن خوانا كده قتريت اقرأ واصعد في درج الجنة قرآن كد بخوينا وكو چون عادة تهبو لدنيا دا بچن ترتيبو بچشيوازيكو چن اندازيه كد خوين دوا قرآن خوينا استاج لروجي قيامت دا بمشيوازا برز براو بخوين دني همو آياتيك پلا برزاكاني بهشت ببربو خود مالو شوينو حالكاني بهشت بخود دابين بكا پیغمبر اخوة علی صلاة والسلام ده فرمید ام انسان قرآن خوینا ببردوامی پل برزکانی بهشت پل لگل پل دا برز بیتا و سرده کوی مادام بردوام بیل قرآن خویندن چن یک بردوام بیل قرآن خویندن اون ده پلکانی برز بیتا و توابو خوشویستان زور پیویستا اما ام فرمودانه دیاره کباز دکین لجر روشنایی او خونه پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام که خوی بینی کس یکیان تعذیب داده کس یکیان ناراحت دکرد ببرد یکی گوره پیاویک کس یکی آزار داده و تعذیب داده ام برده داده بسر ام انسان داده سری پانده کرده و سری پارچه پارچه دکرد به هر حال ده فرمی پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام پیانود اما کس یکی که قرآنی خویندوه که قرآنی لبربوه قرآنی لبیرچوته و وازی لقرآن هینا و عملی با قرآن نکردوه راستی نکردوه لگل قرآن ده لروج قیامت ده آوات تعذیب داده درین جابوی امام بس من لجر روشنای ام حالت ده باسی ام فرمودانه دکین بوی آگاه من لقرآن بی بو اوی بزنین پیوندی من لگل قرآن دا چونه هاو رایتی من لگل قرآن دا چونه چن یک راز دکین لقرآن خوین نکمان دا چن یک آیا قرآن دخوینین و درو دکین چن یک قرآن دخوینین و اهلی زینین چن یک قرآن دخوینین و اهلی دزبرینی خلکین چن یک قرآن دخوینین و خراپکارین چن یک قرآن دخوینین و بلام ما بس من بخویندنی قرآن شتیکی عادتیه کسوکار من قرآنی خویندو ایمش خویندو من یا خود بو ناو بانک در کردن یا خود بو چی ما بس من پی عبادت نیه ما بس من پی عبادت نیه بم قرآن جال لیره دا او کسی که لم فرموده که باس من کرد او کسی که قرآن دخوینی دایکو باوکی تاجی ریزداری دکریت سریان جلو برگی ریزداری دکریت سریان اما حکمی او کسی که قرآن دخوینی اما ریزداری درباره او کسی که قرآن دخوینی
براستي ايما زور بي آغان درباري قرآن براستي ايما زور كم ترخمين درباري قرآن أنسي كوري مالك ده فرمي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي عرضت علي أجور أمتي رانوين را پیم پیشان درا پاداشتی همو کارو کردو ایکی چاک که امتکم کردویانا پیم متراوا پاداشتی او کارو کردو ابو شوازه هر کس یک لأمتی تو او فلان کاری چاک بکا او پاداشت تکیتی پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي پاداشتی همو جورا کارو کردو ایکم پیم پیشان دراوا حتى القذاة أو البعرة يخرجها الإنسان من المسجد حتى وكو أويكا أجر تو بشقليك ياخد أجر تو كم ترين شتيكي بيز كم ترين شتيكي نارحتي كم ترين شتيكي نادرست أجر تو لمزقود دبيتو باكي بكيتو تلابوشيك لا دبي لمزقود يكدا يعني لسر فرشك لسر شي منتو كان بهر حال كم ترين نارحت يك لا دبيت دفر مي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام باداشتي وشم بيقو تراوا وهروا وعرضت علي ذنوب أمتي تاوانو خرابي أمتك شم بيبشان دراوا فلم أرى ذنبا بيغمبر دفر مي عليه الصلاة والسلام نمبيني وتاوانيك أكبرو قورة تربية من آية أو سورة أوتيتها دفرميت نمبيني و تاواني قورة تربية لو تاواني ككسيك آياتي كي قرآني لبربو بي ياخو سورتي كي لبربو بي وباشان دوائي كابرا دل لبيرم چوتوا أعلم تاوانا قورة ترم نبيني و چونكم إنسان ناكري محالا مشکی خوی فرمات بکات و مشکی خوی خالی بکات ولوی که قرآنی تیانه هیله چون دبید انسانی مسلمان ابو شوازه بید چون دبید انسانی مسلمان بو شوازه لگل قرآن دابید بله خوشویستان مسئله قرآن مسئله لگلبون و پیوندبون لگل قرآن دا براستی حالت یک زور ضرور انسانی مسلمان آگاداری بید براسی زور پیویست انسانی مسلمان لگل قرآن دا بی خواهی پروردگار لکات یک دا لم قرآن خواهی دا باسی او کسانه من بوده که خواهی گور شایتی دا خواهی پروردگار آگاداری و وریایی دا درباره او کسانه که قرآن خوینن بلام قرآن خوینه کی راست و تواو ایمان داره کی تواو راستن کاتی قرآن دا خوین ریتا و بسریان دا چیان لیده قرآن دا خوین ریتا و بسریان دا گرین قرآن دخير يخرون للأذقان سجدا باشان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إنسان إيمان دار لكات يكدا قرآن دخيون ريته وبسري دا سجد بخوا دباس زياتر دقري ترسان زياتر ريته دكا باشان خواهي پروردگار درباري صفة دياركاني إيمان داران دفرمي إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا كاتيك آياتيك خواي پروردگار يان بير بخريتوا بحوكو بحالتيك كرو لال آسايانا نراناوسن لبران بر قرآن داو يعني بيان وابد أما باسي چيكا أما موضوع چيا أما مسألك چيا أما ما مصابواي كردو لخوي أو أخوي سغلط كردو يكجار إنسان إيمان دار بمشي وازم ما ولا القرآن داناكا إنسان إيمان دار أوي خواي پروردگار دفرمي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنسان إيمان دار أو إنسان إيمان دار يكاتي يادي خواي پروردگاري لقل للادا بكري دفرمي دلکانيان ترز داي دقري كيل إيمالكاتي ياد كردني خواي پروردگار دادلي ترز داي دقري كيل اي ملكاتي باس كردني اوهمو تفسيري آياتو احاديثو باسي بهشتو باسي جهنمو او حالتان دا دلي ترز داي دقري كيل اي ملكاتي خطبو باس كردني بابتا قدين يكانو بابتا قرآن يكان دا دلي ترز داي دقري كورة ترسي چي بابا آقامان لا خطبي ما مستاج نيه لجمعة داهر خو من لیکوتوه مشغلت من هيا او باشه ما مصطا بو تواوی نکرد بابا ایش من هيا او ما مصطا دوائی چی کوتوه هموش تیک من بیستوه ای هموش تیکت بیستوه دلت بو صاف نبوه دلت بو پاگ نبوه اگر ایمان داری
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنسان إيمان دار كخواي پروردگار دفرم لسورة أنفال دا لآية دوب آية چوار دا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما إيمان دار خواي پروردگار دفرم أما إيمان دار إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هر آية قرآن بخيون ريتو بسر أو داه إيماني زياد دكا أو برواي زياد دكا أو خوشوستني خواه زيادر دبيل دليدا أو سوربون لسر تيكوشان للبيناوي ديني خواي پروردگار دا زياتر سوري دكا. او انسان ایمان دار او خوای پروردگار لقرآن دا بو شواز باسیان دکا حقیقت حالیان باز دکا. امش ایمی نوی قرنی بیستم و بیستو یکمینین بوی کوا و تربیت دادراوین لبچی حزمان زیاد دکا بشاشه دانشتن لبر شاشه تلفزیون کانا دانشتن لبر شاشه ویدیو کانا بچی ایمی و مشغول کردوا لقیامتو بی آگابیون لقیامت حس کردن من لشت دنیا یکان. اما ایمی مسلمان و ایمانداری نوکانی سده بیست و یکمین اما حال من و اوش حالی او ایماندارانه لقرآن دا خواهی پروردگار باسیاندکا کون من ایماندارین آیا قصه ایم راسته یا خود قصه خواهی پروردگار. والعیاذ بالله ومن أصدق من الله حديثا دبي كيبه او كسقسي راستر بي لكلامي خواي پروردگار خواي گوره ده فرمي انسان ايمان دار باسي خواد بو کرد دلي ترزاي دگري قرآن دخوين دوا بسري دا ايماني پي زياد دكا بلام ايما او بو قرآن دخوين رد خومان ده او بو هل دسين هل سرطاي نوش کردنك دا يكسر هر الله اكبر نيجا قدا دبسينو يقبا ويشكي دورو دريجي اي بدو داينين يعني بطاقتين او بو او ايمانا كمان لاوازا او ايمانا كمان ضعيفا او زياتر لا يعني شيطاني زالبو بسرمان دا او بو باشا خومان لناك ويدا درنشين بدياري فيلم ومسلسل يكو افلام يكو برنامه يكو بابت يكو قراني يكو يعني دا درنشين يقدنك خوانكا تشاو من خو بيقري يقدنك لحظي بزايا دين والله دل نيابين ايمانا كمان ضعيفا او ايمانا كمان لاوازا ايمانا كمان بيويستي بتازا كرنا وهايا او بو باشا حزمان لقورانيا بو باشا حزمان زور لقوراني فلانا كسونا وكي دزانينو او لفلان شوين دا كردويتي او فلان برهمكيتي او برهمي تازيتي او ام دور بينانا او فلان كز لفلان جيگا دا دوري بيني او بو ام لزانيني وكارد روسيا من هيا ولام لقوران ولديني خواي قورا اقا داري من نيا لكاتيك دا خوش من زور زور بمسلمان زانين دکریت حالت من وابه بلام خو من باب زور مسلمانه کی باج نزانین بلام ایم وکو مادم مسلمانین با لحول کی قبر و قیامتو دوار روژی خو من دابین خوش ویستان. آیا ایم کاتی قرآن دخوینین دل من دترسی؟ آیا کاتی قرآن دخوینین یا قرآن من داب بسر داد دخوین ریتو ایمان من پی زیاد دکا؟ آیا ایم کاتی قرآن دخوینین دل من یعنی حالتی کی وی بسر دادی؟ قرياني بسردادين أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. خواهي فروردقار رودكات أو خلق دل رقا أو خلق مشرك كافراني سردمي في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كقرآن كاري تينا دكردن يما آية بزاني القرآن كارمان تينا دكا خواهي قورا بو دفرمي دفرمي بو أوام لآسي أم قرآن وأم كلامي خواهي فروردقار دا سرتان سرماو ووقتان ورماو بيتان وابي أما باسي چيا وموضوع چيا آية بو پيواندي آوا برجياني روجاني إنسان وهيام قرآن آية بو أمن دل لقل ساتكاني إنسان دا خطاب وقصو وقفتو قودكا أم بيام إخوة. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون آية بو فيكنين إخوائي فروردقال دفرمي بيدكنن لآسي قرآن دا بيدكنن لآسي حكم كاني دين دا هاي هما مصافاسي چيكا كرب يقزاب يكا إيسا كاتي أويا كرب يقزاب يكا كرب باب الظروف بروچي دا روما مصاش باسي چي دا كاو ديني چي دين هر لمزقو تيك دا بياوكي بتماني وصالة چي پيري رشسبيم تزبيحكي دو صد دنكي بقري بدسي وبچي لمزقو تيك دانشي ولك کنی سوچه که با خوی خریکی الله الله خوی بی خریکی لا اله الا الله خوی بی ها چون استهزاء به دینی خوی پروردگار دکین ها فل فکر و بیرو هاشو تیگشتن من دا چی من لها تو در باره ام پیامه خوی پروردگار لکات یک دا اما حالی ایمه یو اوش حالی ایمان دارکان خوی پروردگار دا فرمویم
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: بدون ذهب خوانن فمن كثير الاخوة بدون ذهب خوانن
1: مش السون دجيها مو كاريكا اقادا با مش السون دجيها مو كاريكا اقادا با وريا بن لكاتي قوي امادو دس بكار با وريا بن لكاتي قوي امادو دس بكار بن
0: فاندر وابانجي بزاج بيج غيب الرادير فميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانا فميل كثير الاخوة ويردون زاب اخوانا
1: سستيما

0: بدون سابق وين فميل كثير الأخوة بدون سابق وين فميل كثير الأخوة بدون سابق وين فميل كثير الأخوة بدون سابق وين
1: ذكري دوي بانك دوای ولام دانوی بانگ بیش صلوات بدل لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان بله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من قصص بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أنه كان يعيش في حزن دائم وتعاسة كما يظن البعض، بل هو أسعد الناس عليه الصلاة والسلام، أسعد من مشى على الأرض. نعم كان يبكي، لكن الله عز وجل شرح صدره. ولا يظن الإنسان لما يرى بعض الصالحين يبكون في صلاتهم وفي قيامهم وفي سجودهم أو أثناء قراءتهم للقرآن، لا يظن أنهم تعساء وأنهم أشقياء، كلا والله، فهم أسعد الناس وأكثر الناس انشراحا وطمأنينة، بل هم أصحاب الحياة الطيبة. نعم تدمع أعينهم، لكن يعيشون في سعادة لا يحلم بها أحد، بل كما قال أحدهم: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها في السيوف بالسيوف، أي لسلبوها منا بالسيوف. لكنهم لا يعيشون إلا في تعاسة، أهل الدنيا لا يعيشون إلا في تعاسة وهم وغم. انظروا لمن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على إثره وكانوا يخطون خطاه، فهذا صاحبه، هذا خليله، هذا حبيبه، والنبي خليل الرحمن، هذا صاحبه في الغار، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه طوال حياته، وخليفته من بعده إنه الصديق أبو بكر. استسقى يوما من الأيام فقدم له أصحابه قدحا من عسل مشوب بالماء، فلما رفع إلى أبي بكر أخذ يبكي ويبكي حتى بكى من حوله، تأثروا ببكاء أبي بكر الصديق، فقالوا له: لما فعلت هذا يا أبا بكر؟ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وليس معنا أحد يقول، فإذا النبي يشير بيده ويقول: إليك عني، إليك عني، يؤشر بيده ويقول: إليك عني، كأن في شيء عنده، يقول: ولا أرى أحدا، أنا وهو لوحدنا، وهو يقول: إليك عني، إليك عني. فقلت: يا رسول الله، بأبي وأنت وأمي، من تخاطب؟ ما في أحد، ليس إلا أنا وأنت. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الدنيا، هذه الدنيا تمثلت لي، فقلت لها: إليك عني، إليك عني. يقول: فقال النبي: إن فقالت لي هذه الدنيا: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، قد تنجو أنت، أما الذين من بعدك لن ينجو مني. هذا رأيها وهذا كلامها. ولهذا جلس أبو بكر يبكي لما قرب إليه ماء فيه عسل، والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أبو بكر لم يجلس في بيته، كان تاجرا، كان يعمل، لم يجلس في البيت حتى يأتي الناس إليه بالمال ويطعمونه ويسقونه، لا، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولكن أولئك الصالحين كانت الدنيا في أيديهم ليست في قلوبهم. لا تصدنهم الدنيا عن صلاة أو قيام ليل أو صيام نهار أو قراءة قرآن أو جهاد في سبيل الله. نعم الدنيا لا بأس بها، لكن لا يجعلونها في قلوبهم، وكذلك لا تصدنهم عن ذكر الله وعن طاعة الله. عمر، انظروا بعد أبي بكر يأتي عمر في المرتبة الثانية، إنه عمر بن الخطاب الذي تفر الشياطين منه. يوم من الأيام حج عمر فوضع شفتيه على الحجر الأسود ثم قبله وبدأ يبكي. عمر بن الخطاب يبكي لمح؟ يبكي لأنه تذكر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحجر. يبكي عمر لمح؟ يتذكر الرعيل الأول، يتذكر أبا بكر صاحبه، يتذكر الصحابة الذين توفوا لما كانوا يقبلون الحجر. يوم من الأيام زار أبا الدرداء، وأبو الدرداء أحد الصحابة الزهاد، فجلس عنده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال أبو الدرداء لعمر: يا عمر، أتذكر حديثا حدثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي حديث هذا؟ قال: أتذكر الحديث الذي فيه: ليكن زاد أحدكم في الدنيا
كزاد الراكب مثل المسافر. ثم قال عمر: نعم نعم أذكر هذا الحديث. فقال أبو الدرداء: فماذا فعلنا بعد رسول الله يا عمر؟ فماذا فعلنا بعد رسول الله يا عمر؟ فأخذ يبكي أبو الدرداء ويبكي عمر، وجلس الليل كله يبكيان حتى طلع الفجر. قال الشاعر:

حلالي. نعم نعم يا عين، ابكي اليوم ليوم تسعدين فيه عينان لا تمسهما النار. هذا وعد النبي. بعض الناس يقول ليش تدعون للبكاء؟ نحن لا ندعو للبكاء فقط، بل الإنسان لا بأس من الفرح، بل الله يقول لنا فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن بأي شيء؟ بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. نفرح بصلاتنا، ونفرح بصيامنا، ونفرح بحجنا، ونفرح بطاعاتنا، نفرح ونسر بها ونحن مطالبون بهذا. لكن هذا البكاء مما تسر به القلوب وتنشرح به الصدور. اسمع للحديث، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. الله أكبر. العين التي تدمع من خشية الله لا تمسهما النار أبدا، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أما الثالث في هذه الأمة فإنه عثمان بن عفان، إنه ذو النورين رضي الله عنه، الذي اشترى الجنة 3 مرات بماله. كان إذا جلس عند قبر من القبور أخذ يبكي رضي الله عنه، فيقولون له لم تفعل هذا يا أمير المؤمنين؟ تذكر الجنة والنار فلا تبكي، أما إذا جلست عند القبر أو ذكرت الموت تبكي. قال هذا القبر إنه أول منازل الآخرة، فإن خفف على العبد كان ما بعده أخف، وإن شدد على العبد كان ما بعده أشد، كان ما بعده أشد. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا أرخى الليل سدوره وغارت نجومه يجلس في محرابه يقبض على لحيته، يتهجد تهجد القانت المطيع، ويأخذ يبكي بكاء الخاشع الحزين، يبكي بكاء مريرا. من هذا؟ إنه المبشر بالجنة، إنه أبو الحسن، أبو سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا:

نعم البكاء سنة، البكاء شرف لمن يبكي، لكن أن يكون لله عز وجل خالصا لله. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه صحابي جليل يقول وهو يودع أصحابه في مؤته فيبكي، فيقال يعني ليش تخاف، تخاف من القتال، تخاف من المعركة تبكي؟ قال لا، قال سمعت الرسول يقرأ وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، يعني على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. يقول علمت أني وارد النار ولكنني لا أدري كيف الصدور بعد الورود، أي كيف النجاة من الصراط. أنا أجزم أنني أمر على الصراط لكنني لا أجزم أنني أنجو منه. وهذا عمر بن عبد العزيز يبكي وهو صغير، كان غلاما لكنه عاقلا، كان عاقلا حكيما، بكى في صغره. فسألته أمه ما يبكيك يا عمر، لما تبكي يا عمر؟ قال ذكرت الموت. الله أكبر، وهو صغير جمع القرآن وهو صغير، وبكت أمه معه. يوم من الأيام بكى، فبكت معه زوجته، فسألته لما تبكي، فيقول لها، انظروا ماذا يقول لزوجته، يقول يا فاطمة ذكرت منصرف القوم بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري في أي فريق أكون، فلا أدري في أي فريق أكون. رقى المنبر يوما فقرأ إذا الشمس كورت، فأخذ يبكي وهو يقول وما شأن الشمس، وما شأن الشمس. ثم قرأ وإذا النجوم انكدرت، فقال وما شأن النجوم، وأخذ يبكي، وأخذ يبكي، حتى إذا وصل إلى قول الله وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، بكى وبكى أهل المسجد جميعا معه.

من الحق. هذا من؟ سفيان الثوري القوام الصوام، كان يقرأ في البيت القرآن، يمسك المصحف ويقرأ، فوصل إلى آية قول الله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، فأخذ يبكي وهو ينظر إلى سقف البيت ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب. وهو يتعجب ويتعجب كيف يقول الله: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وأخذت دموعه تسيل وهو يبكي. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. البكاء له قصة طويلة وله صفحات عديدة، لو تكلمنا لأطلنا به الحديث، لكنهم أسعد الناس وأكثر الناس انشراحا للصدر، مع أنهم كانوا يبكون، لأنهم حازوا ببكائهم بإذن الله على جنة عرضها السماوات والأرض. حتى نلقاكم إن شاء الله في قصة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوتي الكرام، حسن الظن بالله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. أيها الإخوة الأحباب، الله جل جلاله هو الذات الكاملة. في هذا الكون حقيقة واحدة هي الله، كل السعادة والأنس والتوفيق أن تعرفه، وكل الشقاء والهلاك والمعيشة الضنك أن تغفل عنه. فالإنسان حينما يذكر الله يذكر الحقيقة الوحيدة في الكون. لذلك: ما ظنك بالله؟ في بعض الآيات الكريمة يقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق. وفي آية ثانية: الظانين بالله ظن السوء. الحقيقة إذا عرفت الله تظن به الظن الحسن، فالظن الحسن علامة معرفة الله، والظن السيء علامة الجهل به. ولا أن ترتكب الكبائر أهون من أن تقول على الله ما لا تعلم. هذا الذي ينفر الناس من الذات الإلهية، يبث عقيدة الجبر أن الله خلقه كافراً، كتب عليه الكفر قبل أن يخلق، سيضعه في جهنم إلى أبد الآبدين. هذا لأن يرتكب الكبائر أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم. لذلك حسن الظن بالله ثمن الجنة، حسن الظن بالله ثمن الجنة، وهو حقيقة. في علاقاتنا الاجتماعية قد تحسن الظن بإنسان ويكون على خلاف ذلك، أما فيما يتعلق بالذات الإلهية فحسن الظن بالله هو الحقيقة. أن تثق أن الله لا يتخلى عنك، ولا يتخلى عن المؤمنين، ولا يضيعهم، ولا يضيع عملهم. من حسن الظن بالله أن تعتقد أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل، أو أن تعصيه وتعز، أو أن تدع شيئاً لله لا بد من أن تعوض عليه أضعاف مضاعفة. لذلك الله عز وجل: سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أنا عند ظن عبدي بي، ظن به كما شئت. وكلما عرفته أحسنت الظن به، ووثقت به، وتوكلت عليه، وصدقت تطمينه. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا. من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. أنا معه إذا ذكرني، ما معنى معه؟ هنا هذه المعية معية خاصة. في القرآن الكريم معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة: هو معكم أينما كنتم بعلمه، مع الكافر والملحد والطاغية والمؤمن والنبي، ليست واردة هنا. أما هنا المعية الخاصة: أنا معكم بالحفظ والتوفيق وبالتأييد والنصر. إذا كان الله معك خدمك عدوك مقهوراً، وإذا كان الله عليك ليس معك تطاول عليك أقرب الناس إليك. الله جل جلاله على علوه وعظمته يتجاوب مع أي حركة تجاوب، إن صح التعبير. رد فعل الله عز وجل لمجرد أن تخطب وده في شيء ما، في صدقة، في ركعتين، في الصلوات، في كلمة طيبة، في تسبيح، تعظيم، أي تقرب إليه، ترى أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبك السكينة والسعادة والطمأنينة ويسر لك الأمر. أنا عند ظن عبدي بي، كيف تظن الله عز وجل؟
1: أنا عند ظن عبدي بي، كيف تظن الله عز وجل؟

وروى الإمام الذهبي في كتاب الكبائر قصة عجيبة، قال عن أحدهم أنه رأى رجلا يسير في الطرقات مقطوع اليد من أعلى الكتف، كل يده مقطوعة، وهو ينادي هذا الرجل ويقول مر

يقول الرجل: فتقدمت إليه فقلت له: ما قصتك رحمك؟ ما قصتك؟ قال: كنت جبارا من الجبابرة وأعمل عند الظلمة من أعوان الظلمة، وفي يوم من الأيام يقول: وأنا أسير في الطريق مع هؤلاء الجنود الظلمة، إذ بي أرى صيادا لتوه قد اصطاد سمكة كبيرة، فأعجبتني هذه السمكة وأعجبني حجمها وعظم هذه السمكة، فقلت له: أعطني السمكة. فقال هذا الصياد الفقير: والله لا أعطيك، إني أبيعها قوتا لعيالي، فلا أملك إلا هذه السمكة، هذا رزقه. يقول: فأخذتها منه بالقوة وسلبت هذه السمكة ودفعته وركلته. يقول: وأنا أمشي في الطريق وفي يدي هذه السمكة، وإذ بها تفتح فاها بقدرة الله وتعض على إبهامه. يقول: فراودني وأتاني من الألم ما لا يعلمه إلا الله، ألم عظيم شديد، وبدأ هذا الألم يشتد ويزيد، فشكوت الأطباء فقالوا لي: هذه بداية الآكلة، وإن لم تقطع هذا الإبهام فسيسري إلى كفك وستقطع الكف كله، فلتقطع الإبهام سريعا قبل أن يسري هذا المرض إلى كفك. يقول: فقطعته، فما هي إلا أيام حتى راودني الألم في كفي، فشكوت الطبيب فقال: لقد سرى إلى كفك، وإن لم تقطع الكف فسيسري إلى بقية يدك. فقطعت الكف، ثم ما هي إلا أيام حتى سرى إلى الساعد، فشكوت الطبيب قال: إنه سرى إلى الساعد، وإن لم تقطع الساعد فسيسري إلى اليد بأكملها. فقطعت اليد من الساعد، ثم إنه سرى إلى العضد إلى أعلى الكتف، فشكوت الطبيب فقال: لتقطع اليد من أعلى الكتف وإلا سرى إلى جسدك كله فقتلك هذا الداء. فقطعتها. فقال لي أحدهم: ما قصتك وما خبرك؟ هل فعلت شيئا؟ سيموت هذا الرجل، كل يوم يقطع شيء من جسده. قال: لقد أخذت هذه السمكة من هذا الفقير، وما كان من هذه السمكة إلا أن عضت على إبهام. قال: فابحث عن هذا الرجل فتحلل منه، فوالله لو أنك تحللت منذ أخذت السمكة لم يقطع من جسدك عضو واحد حتى الإبهام. يقول: فبدأت أهيم على وجهي أبحث عن هذا الرجل في الطرقات وفي كل مكان حتى رأيته، فانكببت بين قدميه أبكي وأنا أقول: سألتك بالله يا سيدي، سألتك بالله يا سيدي، إلا عفوت عني وأبحتني وحللتني. فقال الصياد: ومن أنت؟ قال: أتذكر أنا صاحب السمكة الذي أخذتها منك منذ زمن بعيد. يقول: فبكى الصياد لما رأى من حالي، وقال: والله قد أبحتك وحللتك لما رأيت من البلاء الذي حل به، حل به من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، لقد أبحتك لما رأيت من البلاء الذي حل بك. وبكى. فقال هذا الرجل: سألتك بالله. يقول للصياد: سألتك بالله، هل قلت في شيء لما أخذت منك السمكة؟ واسمع، واسمع يا من ضاقت عليك السبل وتكالبت عليك الهموم والغموم، إنه الدعاء الله. يقول للصياد: سألتك بالله، هل قلت في شيء لما أخذت منك السمكة؟ واسمع، واسمع يا من ضاقت عليك السبل

يعود إلى الظلم ولا إلى الظلمة. فكان ينادي في الأسواق والطرقات: من رآني فلا يظلمن أحدا، من رآني فلا يظلمن أحدا. إنه الجبار جل وعلا.

0: سمعتك بشوهها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل رجل إلى أهالي الكوفة بعد أن وردته شكوى من أهالي الكوفة على واليهم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فالرجل ما دخل مسجدا إلا وأشادوا بسعد رضي الله عنه إلا مسجد. قام رجل يدعى أسامة بن قتادة فقال إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. اتهام خطير أمام سعد رضي الله عنه. فقال سعد اللهم إن كان هذا ما قام إلا رياء وسمعة يخرب سمعة الناس، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، دعوة مظلوم. يقول الراوي رأينا هذا الرجل يمشي في شوارع المدينة وحاجبه قد سقط على عينه من كبره، يمشي ويتعرض للجواري وهو يقول كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. القضية ليست قضية سعد بن أبي وقاص كصحابي رضي الله عنه، القضية قضية بأن هذا الرجل ظلم إنسانا بسمعته شوهها. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين إن للناس ألسن وإن الله لينتصر للمظلوم حتى وإن كان كافرا. حبا في العدل وبغضا في الظالم.
1: أشيره قر. أقدر أدخل الدبوس في هذه الورقة؟ بسيطة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الكثير من الأعمال، الصلاة والزكاة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، أمسك عليك لسانك. فقال معاذ مستغرب أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ أحيانا نحن في سوالف نمزح، أحيانا غضب، أحيانا. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟

مؤاخذون ومحاسبون. وحتى وإن كانت الكلمات صغيرة كهذا الدبوس، إذا تراجعنا عنها وأزلناها فأثرها يبقى مهما كان حجمها. شكرا في كلمة، في لحظة عطاء ترفع، أحبك في لحظة صفاء تقرب، كلمة غضب تكسر وربما لا تجبر. الشاعر يقول: أغضب صديقك تستطلع سريرته، للسر نافذتان السكر والغضب، ما صرح الحوض عما في قرارته من راسب الطين إلا وهو مضطرب. ويقال بأن أصدق الكلام في لحظة الغضب ربما.

0: كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل إذا قام، ليس على التفصيل ولا الاستقصاء والإحصاء لما وردت به الروايات، لكنها الإلماحة التي تحيط بالهدي النبوي في قيام الليل كيف كان. ولعلنا نذكر يا كرام بما تقدم في فصول كثيرة مضت وما ستأتي إن شاء الله، أن تعلمنا للهدي النبوي وأن تتبعنا له ودراستنا إياه وحرصنا عليه لا ينبغي أن يقف بنا عند حدود العلم به ومعرفته، بل يجب أن يبلغ ذلك حد العمل. فلا والله ما نتعلم السنن إلا لتطبيقها، ولا نبحث على الهدي النبوي إلا للتحلي به في حياتنا، فإنه والله ما زانت حياة ولا طابت ولا سعد أصحابها بمثل اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بها والله تطيب الحياة وتسعد بها، يهنأ العيش ويطيب، كيف لا ونحن نتتبع في حياتنا في كل صغيرها وكبيرها أسوة الهادي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أكرمه الله بأسعد حياة إنسان من البشر. فمن رام السعادة فلينح منح تلك الحياة الكريمة، وهذه أجل معالمها العبادة، وأجل معالم العبادة الصلاة، حياة لا تحيا فيها عبادة صاحبها ما هي بحياة. وإذا أكرم الله عبدا فكانت العبادة في حياته مشتعلة سرجها مضيئة مصابيحها، فإن أجل ما يكون فيها إشراقا من مصابيح العبادة في حياته الصلاة. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام للصلاة شأن عظيم في قلبه، كانت قرة عينه، كان بها حفيا عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن صلاة الليل درة تاج الصلوات النوافل، وهي واسطة العقد فيها، هي بدر سمائها، فما تنفل أحد بمثل تنفله بقيام الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فهذا الفصل ذكر الهدي النبوي في سياق الصلاة بالليل وصفة وتره أيضا صلوات الله وسلامه عليه. وما أسعد حياة العبد حين يفتتحها أول ما يفتح عينيه بذكر الله، فيقول الحمد لله، يحمد الله ويذكره. وتقدم للمصنف رحمه الله في ذكر الهدي النبوي في الأذكار في قوله رحمة الله عليه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال وكان إذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يتسوك. وربما قرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يفتح عينيه صلى الله عليه وسلم في يوم جديد على ذكر الله سبحانه، وكان قد نام وأغلق عينيه ليلتها على ذكر الله سبحانه وتعالى. يأوي إلى الفراش فيقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حياة تعلمنا كيف تكون في أكناف ذكر الله، فإنها تطيب والله. أما أخبر الله أن بذكره تطيب قلوب العباد جل في علاه، فإذا كانت قلوب العباد تطيب بذكره فبالله عليكم أي حياة تلك التي تكتنفها أذكار العبد لربه صبح مساء، دخولا وخروجا، قياما وقعودا، نوما واستيقاظا. هكذا كان هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وأمر، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال أهل العلم في ذلك تنشيط للنفس وتهيئة لها استعدادا لقيام طويل كما كان هديه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنشط للنفس وأعون لها، فإنها قائمة من نوم، والنفس إذا قامت من النوم لا يزال فيها بقايا الكسل والتعب وأثر النوم. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا مسايسة النفوس في سوقها إلى طاعة الله، خصوصا إذا كانت أبواب الطاعات والعبادات فيها من المشقة وعلو الهمة ما يستوجب تلك المسايسة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. المقصود بالخفة هنا يا كرام ألا يكون فيها طول قيام الليل المعهود عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود. فالركعتان الخفيفتان بالنسبة إلى صلاته الطويلة عليه الصلاة والسلام تعني أنها لا تبلغ في الطول ما كان يبلغه في صلاته من الليل صلوات الله وسلامه عليه. فتلك سنة إذن يا كرام، كل من وفقه الله وأكرمه فكتب له من قيام الليل ما كتب له، يسن له إذا قام فتوضأ أن يبتدئ بركعتين خفيفتين. ومثال ذلك إذا كان ورده من الليل جزءا من القرآن وقد أراد أن يقسمه على 10 ركعات أو 8 ركعات ونحوها، وقد نوى أن يجعل في كل ركعتين أو في كل ركعة منها حزبا فيختم جزءه في 8 ركعات لأن الجزء 8 أحزاب، فإذا نوى ذلك جعل الركعتين الأوليين أخف وقرأ فيهما بنحو 1/2 أو 1/2 لتكون خفيفات ينشط بها لطول قيام يراد له أن يبلغ فيه شيئا من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

ولذلك كلما كان المرء عارفا بالله عاملا بشرع الله ذاكرا له سبحانه كلما كان عمله أقرب إلى الفطرة، فتجده مرتاح النفس بهذا العمل الذي عمله مطمئنا به لأنه موافق لفطرته. فالأبوان أثرهم على الأبناء عظيم، وأؤكد على ما ابتدأت به أن حفظ الله عز وجل للأبناء من أسبابه حفظ المرء لنفسه، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. احفظ الله، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك. والله عز وجل بيّن أنه يرسل ملائكة حفظة للمرء ولأبنائه، فقال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله عز وجل يرسل ملائكة يحفظون العبد في نفسه ويحفظونه في أولاده من الشر إلا شيئا قدره الله سبحانه. قال مجاهد في هذه الآية: ما من عبد إلا وله ملك يحفظه في نومه ويقظته. فإذا حفظ المرء العبد حفظه الله عز وجل في نفسه، وحفظه الله عز وجل في أبنائه، وحفظه الله عز وجل في ماله وفي زوجه، والعكس بالعكس. حتى قال ابن منكدر: إن الله يحفظ العبد المؤمن في ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته ودويرات حوله. فما يزالون في حفظ الله عز وجل وعافيته ما كان بين ظهرانهم. ولذلك المؤمن يحرص على الأسباب الباطنية بينه وبين الله، يصدق مع الله بالدعاء وبالعمل الصالح وبطيب المكسب، ويحرص على الأسباب الظاهرية كذلك، فإنه مأمور بها في كتاب الله من الأسباب الكثيرة المتعددة.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين. بسلام بريز عزيز إمان داراني لله شيرين لهرشين جگاكا بيتان دلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگار سبحانه وتعالى یارمتی داین کبین و خزمت ایوی برز و عزیز بو پیشکش کردنی برنامه کمان برنامه راوی قرآن. هر وکو وعدو بلین من پیدابون لالقی رابردو که سرتاکو دست پیچک بو او القیش هروایا، چون که قرآن راوی تفسیری هنده گرینگو گوریا حتا د چناوی براسی جگای عجایبات و سرسرمانا و د بی همو جان من بکن با ادب که بتوانی لخزمت کلامی پروردگار دابین سبحانه و تعالی که او شرف با همو لیک من بداتن، چون که دانشتن لمجلس ذکری پروردگار سبحانه و تعالی شرفی چی گوری که افرمی انا جلیس من ذکرنی لکورو مجلسی اوان دانشتم که یادم دکن که باسم دکن. کاته ایسا ایمش دمانوه زیاتر و زورتر لکلامی پروردگار تی بگین بوی وکم رو وچی ساده و ساکار و آسایی نجین، بلکو وکم رو وچی برواداری گوره بجین. هدف من گوره بی، آماز من گوره بی، امنیات و پروژکان من گوره بی. وکو کسیگ نبین کبین و بروین فما بکد علیه مستماء والارد، نا اهلی آسمان لبو من بگیری و نا اهلی سرزویش، یعنی بون و نبون من وکو یگوابی نا نا قد نا بی اوهابین، بلکو دبی زی دست من زی پنزه من دیار بی. براسی اویش هموی لخزمت کلامی ذاتی پاشی اللهی بی سبحانه و تعالی که دلین لخزمت کلامی رب العالمین بی، و پاشن بو سرخستنی سنتی پیغمبر بی صاسم که دعو بانگوازی کشی هر لخزمت كلامي رب العالمين بوا. بوي برزان براسي اگر بيتو تماشب كين قرآن براسي هبكا خلاتي چي ذاتي پاچي اللايا لبو برواداران بتكرا ولبو مروفاتي بقشتي برواداران بتايبتي كرب العالمين رواني كرديا وكورين شاندر وكورين مايكر وكوري رويك كجاني راسقيني لسر بريبكين، وكو بناغيك كبتوانين بناي مشروع بروجكاني لسر بكين، كهرتي تاريكاي هي او لبو من روناك دكاتوا. چون كفهمي قرآن براسي اگر عامي مسلمان بي او كتابي لدز بقري وكو مصحف تماشي بكاتن براسي زيقاي سر سرمانو حيرانا تناغاتن. بوية پيوشتي بوية كا خوي شار زابك لتفسير قرآن حتى زياتر چيج لك كلام كاني پر وردگار ببينت، حتى زياتر ببيت بنده يكي راسقينا بو ذاتي پاش الله، حتى بتكس يكي سرخري او اسلام و سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. اهميتي تفسير قرآن وضوابط كي اويا دبي امام زاين كلامي پروردگار سيدنا كا هاتيا لبو گورمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكو هدايتك لبو تيك راو تواي بشريت، او تفسيرش كا كلامك بناغي تفسيركش بو پارستني او بناغيا،
چون که دبی اتو لفهمی قرآن لمعانی کانی و مقصد کانی و تم بست کانی کلامی رب العالمین تی بگی دبی پیوست به هندک اساسیات هبیتن. اگر هر آواه بخوینی و قرآن لو خود تفسیری بکی براسی هلاشی زور زو گوره دکی که هندک اسن اسناکا در مادم قرآن من هیا پیوست من به هیچ کس چینیا او بسرش راستا بلام آیا او قرآن که تو دلی پیوست من به هیچ کس چینیا وکو یاسا پیوست من به هیچ کس چینیا اگر نام زور پیوست من به مفسیری لیهاتو هیا وکو او مفسیر بر ریز گورانی او همو علماء گورانی که پیشتر تفسیر قرآن کردی و او این استاش او که لدهاتوش دی تفسیر قرآن دکاتن براستی ایما با دبی دستی آماز بکین دبی دعاین لبو بکین ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم دبی هیچ غلک هیچ حسدک هیچ رقو چی نگل نخمان دانه بی او مفسیر برزانه که پابند بوینا با ریو ریبازی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبی لوان زیاتر تبگین قرآن تفسیر رابی قرآن لوان ورگری چون که اگر ایستا بون منکر دلی پیویز به هیچ علماء چینی عدی زنابد کو تفسیر قرآن دکی کوات نبی امجول تو راب گرین یعنی ایستا اتو بویا علماء ایما بویا گوری ایما بویا براسی دم راسی ایما لها مشتکان کواش براسی هلاشی زور زور گوری کواش زور کل بغرابون اصلا زور کل بی ادبون برامبر قرآنی بی ادبون برامبر سیرت و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پیویس من بویا که براسی هر تفسیر او ها نخوینین و بلکو بگررین و لو مفسیر بر رزکان چون که کرداری جوانی گوتی هر سن عقلک باشتر لعقلشی او عقلانی که سلیمن که پرورده کراون با قرآن و با سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی اما دبی شهر زامن لأحکام شریعت او زل قرآن دگی دبی استنباطی او احکام شرعیانه بکین لری او فقهانی کتوانی تیان براسی آیت کان قرآن تفسیر کن که وکو اساسیاتک دان نیا اوانشی که استنباطی احکام کان شرعیان کردیا بر رگاشی دروست که اوانش قاعدان لبودانه طبعا و پاشن دبی ایما یعنی لقرآن کدتین ناوی او کسی که بیویتن لعن لقرآن بگاتن دبی لانی عقیده که خوی سرتا پاکاتن نگ بخرافیات و با بدعت و بوانا بیوی تفسیر راوی قرآن بکاتن لانگ مفسیر اسرائیلیات بینتن اوی بی تفسیر قرآن بکاتن بویا دبی او کسی لانی عقیده که عقیده چه راست و دروز بی لسر او قرآن و سنتی بی و تون که لغ او قرآن تثبیتی لانی عقیده هر تی دای بخوی اگر تماشب که یه مثلا چند باسی عقیده کات که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هموش یعنی لخزمت خو عقیده دا بو لخزمت بیرو باور و تسپاندنی بیرو باور اسلام دا بو هموش یعنی بلام 13 سالی ربق لناو شاری مکی مکرمه خریچی پرورده کردنو تسکیه کردنو دا مزراندنی عقیده و بیرو باوری بو او جا باسی ارکانکان اسلام همو لقرآن یا و همو ببلگه ببینات ببرهان باس کرده و پاشن کاتک اتو تفسیری قرآن دخوینی و این تفسیری قرآن جویر را دگری براسی لو کاتی ایمانت پی زیاد دبی تدبر و تفکرت پی زیاد دبی زیاتر د چناو اتکان زیاتر د چناو عموق قران و پاشن له قران اگر بیتو تفسیر شارزان نبی سن ردی اوهم شبهات د دیو کل سر قران یا لسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی لسر سیرت و سنت پیغمبر و حتی لسر سیرت و سنت زوری گله پیغمبران د بیتو بګر قران بلهم کګر قران د بګر سر تفسیر را فی قران علم تفسیری صحیح ک علماء کان تفسیریان کړي ردی هرچی شبهات هيا که کسد دل نخوش و منافق کن لا سر دوری قرآن کویان کردی تو ردی همو شبهات کن یاد دایتو و پاشن که تو تفسیر قرآن زانی بر ریزان براسی حفظ کت زور آسان دبی فهم کت زور آسان دبی دیگیشتن آسان دبی و کار پی کردن آسان دبی و
وزياتر زورتر لروجان جيان دا تطبيقات زيادة بيت چونك لو تفسيرك تي دكي زابراسي تن هنگاوك هيا كاما الزبطي او خالا نمكين لو تفسير القرآن يكميان اگر كسك بيبتن يعني تفسير القرآن يمكاتن براسي اول زار دبي بج ببستي استعانة بخودي قرآن يبكات يعني قرآني بجواني بخوينتو صورة كان بجواني بخوينتو يعني حتى مثلا جوان تفكر بكات لآتا كان ها رب العالمين كافل وجلت قلوبهم براسي كاتك آتا كان دلكي دبي بكريتو يعني إيماني في زياد بيت توكل سرزاتي باشي الله في زياد بيت أو وقدر مصدرية كما سرطاوية كما كاكسك بيوتن رافي قرآن بكاتن دبي رافي قرآن هرب قرآن بكاتن بقرآن لقرآن بكاتن سنك رب العالم كو كلامي ناردية براسي مفسير كاني بيشترش هرب وشوازي تواني تان لخزمت تفسير كرنو رافي كرني قرآن دابن دوميان بقرينو بولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى السنة النبوية الشريفة ثم كمصدري يكم باشي قرآني كادو هذا بتمصدر دوم بريتي لا لبو تشريع دانان لبو شريعة دانان بريتي لا سيرة سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ثم كهند كسنة نخوشن استادلين بيويسمان بسنة دنيا يان بيويسمان بفرمودو حديث نيا كبراسي اوانا كسانشي يان اوتا نزانن يان اوتا زور زانن نزانن براسي نان توانيا شارزاي تيك راو تواوي جاني بيغمبري بن صلى الله عليه وسلم للياني تشريع اوا ياخد زور زانن دانوه اسلام وكو كسيكي كم اندام پیشان بدن که کسی کم اندامش نتوانی وکو کسی چی که همو اندام کانی هیا خدمت بکات یعنی لقو پو پکان اسلام لیب کنوا بلان بس قرآن بلان پیویس ما بس سنتی نیا ما بس یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرتو سنتی جوانی دابرنن لکلام رب العالم که اوش پیتوانی دقی قرآن و دقی فرموده صحیح کانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثم كتماشي زوري آتا كان باس إطاعي رب العالمين باس إطاعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمو دا كان كباس كرمي أوي كلا باشا قوم بزم هشته إيو دستي بيو بقرن قمرانابن كتاب الله أوزة سنة كي خوشي باس كردي أكثر يعني أو دوشتا ليلها كنهارها براسي شوكشي هروكو روجة كيوها أو دو يعني مرجع قوري كبريتي للقرآن وبريتي للسنة في غمبر صلى الله عليه وسلم كما تكسك بيبي تفسير القرآن بكا براسي دبي لخزمة في غمبر صلى الله عليه وسلم براسي دبي خزمة كارو سرخري سنة في غمبر صلى الله عليه وسلم براسي دبي تواو شارزابي لسيرة جواني في غمبر صلى الله عليه وسلم تسمك وكل ذاك من عائشة برسي أريباسي في غمبر من لوبك داي عائشة أوزا أوش فرمي كان خلوقه القرآن كاكا وكافية كان خلوقه القرآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببيكاني خوي لناك والله كان مديني كذا سراوة يعني دسو هرش نوزيجاتي أجر غزابة أجر إمامتي با أجر خطابت با أجر حتى جيان نو خزاني با حتى أجر تعرف سري كشي كمال يتكام با يكسر سبحان الله بخوي رافي القرآن بيغمبر صلى الله عليه وسلم ثم كتماشى كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم كسك كلا بيستو سيسالي تمني بيغمبراتي صلى الله عليه وسلم كم ترين قصي كردية سبحان الله بويا قلت ما شي كتابك قولمان بخاري بكي رحمتي الله يليبي كأفرمون أمير المؤمنين في الحديث براسي باشي قرآن كتابك صحيح إمام بخاري كحفت هزار فرمو دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبخوي سي هزار دوبارة سار هزار تدي يعني كواتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كم ترين قصي كردية كقصكاني شي كردية حموي بال بشت بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى بويد بأما بقرن الله بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لسورة النحل آية النسار
وباشن خالص يمدبي اعتماد زور زور بكين لسر أقوالي صحابة وتابعين سنك الصحابة زاناترين كذبون بقرآن لو لأنهم شهدوا نزوله وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الجيل الذي أخذ عنهم وتفسيرهم له قيمة كبيرة براسي الصحابة زاناترين جيل بوينة وكو شار زي القرآن لبرتي لبر أوي أوانا آقادار بون كآتا كان دادا بزي موسر بيغم صلى الله عليه وسلم وأوان براسي جيان بون جيان ينهبو لقل بيغم صلى الله عليه وسلم يعني لقل بيغمبري دا جيامو واتا أوانا ببردوام لمحال ومقالي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بجدار بوينة كواتا تون أتو صحابي بشتي بينا بسي وتابعينش أوانش براسي قتابي صحابة كان بيغمبري بوينة صلى الله عليه وسلم كقرآن ينور قرتي لباشترين ديل وريان قرتي تفسير قرآني بويك السيد قدب أفرمي جيل قرآني فريد براسي جيلش قرآني بوي نبون صحابة كان بوي باشي كلام رب العالمين سنة بيغم صلى الله عليه وسلم باشترين سروتاوة كأتو شارزاي بي لتفسير قرآنه جياني صحابة كان وهروها أقوالي صحابة كان وهروها أقوالي جياني وهروها تابعية كان نابي أتوب ببيوانا شارزاي لقرآنه بيداناكي فرمكاك نمونكم لو بينو يك نمونت بيناتوا أقرتو نمونيش صحابة شنينيو نمونيش سيدنا أبو بكر نينيو كتن آيادة سشأني يدابزي سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه كأوانا براسي والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار كوانا هرزوزو لقى بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم لما شهدوا دي من كان آمادة بونا كاتك قرآن دابزي زاروابوا بيغمبري صلى الله عليه وسلم خدوا بيدي أوان لخدوا كي دانشتنا كوحي دابزي زاروا لزنجة شمين لسفرة شمين لسفر شتي حشتري با بيغمبري صلى الله عليه وسلم حشتري كي يغبوا أوان لخزمات بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم زاروابوا تلي سرما صلو زستاني بوا بيغمبري صلى الله عليه وسلم كوتو تشهد عرقي أوان لقل بيغمبري بونا صلى الله عليه وسلم كقرآن دابسي تون أتو بجد بصحابي نابسي بأقوالي صحابي نابسي بهروها بتابعيك النابسي كواتا زور زور قرينجا كأما براسي وكو خالي سيم بريتي اللي اعتماد كردن لسر جياني صحابة وتابعيه كان بهروها تارم براسي أو كسي كبيبية لقرآن بقاتن يعني تفسير قرآن بقاتن ده بيفهم شيء تاك تاشي لبو زماني عربي هبي وأسالي مكاني سمك القرآن بخوي بعربي ده بس عربي شوف صح خو كابري أجر عربي شهر أو يبزاني أو أو عربي عراقي أو عربي سعودي أو عربي أفريقي أو عربي نازل بشندريا ناتوين القرآن يبقات سمك القرآن زمانك يوا فصحية يعني بلاغته كسرتي لا برنامجك كباس ما كرد تحداي حمو زور بلاغته فصاحة شكر ديا بويدا بيأتو شارزاي قرآن يبي شارزاي قرآن شكوبي براسي فهمي قرآن ناكي بصحيحي بدرسي إلا بو قواعدان النبي تن بو بناغان النبي تن كلبو لغي عربي دان درا لنحو لصرف لبلاغي دبيتو شارزابي أقا شارزابي أو كاتي باشتر جوانتر لقرآن دكي خويسناك لحجرة تاكا كاني كردستاني خومان كزور لولاتا كان دي كشهي تمن او حجري كيسا لكردستاني لولاتا كان دي كشهي بلام لوان الشيوازة كان ينزيوز او علومانا كدخوين دريتن او علومانا لو خزمتي قرآن دخوين دري باشا اگر كساق نحوي بخيني صرفي بخيني بلاغي بخيني علمي كلام تبخيني تآخيري اگر بيتو خزمت كاري قرآن النبي او ابو تبلايق لسري اگر دار بيبا چون كبراسي علماء كان قديم كبناغي مدرسة زانسيان داني أول زادرين قرآن يكم كتاب قرآن نبي شارزي قرآن بي أو زبا لبركردن بي أو زبا فهمك بي أو قاعدانش كدان در أو قواعدانا أو أنا هموي لبو خزمت كردني قرآن كتا زوانتن لقرآن أحكام كاني حتى لأهت كان حتى لمقصد كان حتى لسبب نزول كان ثم كاتو شارزي أو قواعدان النبي لقرآن ناقي براسي وهرو خالي بينزم كاسك بيويتن لقرآن بقدبي براسي
هۆکارەکانی دابەزین ئاهات کان بزانی چو لە سزرۆفەکی دامەزیە مەبەستەکە چ بووە لە چ کاتێکی دامەزیە یعنی زەمانەکەی هەموو کاتەکەی بزانیت ئەو ئاهاتە چونکە سەبەبێکی نزولی هەیە هۆکارەکەی ئەگەر سەبەبی نزولەکەی نزانی ئەسبابەکەی نازانیتن مانە واتە قورانی باش تێبگە وهروەها دەبێت بەڕاستی سیاقی ئاهاتەکان لە بابەتەکان کە دیاریکرد تەحدیدی کردیە دەبێت زۆر زۆر شارەزابی ئەو کەسە زۆر شارەزابی ئەو جێ لە قورئان دەگات وهروەها خاڵێکی دیکە نابی ڕێی خۆی مجەڕەد بەکاربینی هەرچەند زانا و بیدانابی یعنی ڕێیەکەشی ئەو جاجارویە مەسەن تەکەبور بیگری لە هەواوە باسی بکە کە وا هەز بکاتن کەس لەوی زاناتر نیە کەس لەوی وەکوی قورئ تەفسیری قورئان نەکردی نا بڕوا بکەن ئەو عولەما گەورانی کە تەفسیری تەبەری و ئەوانە کە هاتینە قورتوبی کەوانە دایکی هەموو تەفسیرەکانن کە هەندێک تەفسیری کە پاشوان هاتیە زۆر شتی باشترە لەوان و ئەو تەعەن وەکو باسم کرد ئەوانە دایکی قورئانی ئاگەدار بن لە شتەکان چونکە وەکو باسم کرد چەند عیلم پێش بکەوی هەندە ئیعجاز و زانستی قورئانی زیاتر بەدەردەکەوی بەڵام ئەوان بناغەیاندانە ئاگەدار بین ئەوانە بەڕاستی توانیان ئەو بناغە جوانەی دابنێن کە لە پاشەوەن هەر کەسێک بێ بستە ئەو سەر و چاوانە کە ڕاوە و تەفسیری قورئانی بکات بۆیە دەبی شتەکان مەرامی شەخسی تێکەڵاوی ئاهاتەکان نەکرێ ئیعتیمادی کولی لەسەر هەموو بەڵگە شەرعیەکان بکرێ و لە ڕووی لوغەویش هەروە پاشان کەسێک کە بێ تەفسیری قورئانی بکاتن بەڕاستی دەبی شارەزای عولومی شەرعی بی ئیلتیزامی عولومی شەرعی هەبیت ئەوەی کە ئوسوڵی مەسەلەن فیقها عەقیدەیە لە غیری وانش ئەگەر شارەزای ئەوان نەبی ناتوانێت تەفسیری قورئانی بکات و هەروەها نابی مجەڕەد ئیجتیهادێکی بکاتن بەخۆی بەرەی ئەوە ڕاستە ئەوە دروستە هیچ ڕێیەکی وەرنەگریت وەکو زۆرێک لە عولەماکان دایان فەرموو حەق لە لای ئێمەیە بەڵام بەشەکی حەقیش لە بەرابەرەکانمانە یعنی حەقی مطلق تەنها لە لای ذاتی پاشی ئەڵاه بۆیە ئەگەر کەسێک بیەوێتن خۆی بە حەقی مطلق دابنێ ئەوە کەوتیتە ژێر هەڵەکی زۆر زۆر گەورە چونکە بەس ذاتی پاشی ڕەبو العالەمین بەخۆی تەواو بە تێری ئەو کەلامێکی خۆ بەخۆی دای بەزانیە تەفسیر و واتە و مانایەکەی دەزانی هەندێک شتی هەتا قیامەتێ مەتێی ناگەین بەڕاستی لە قیامەتێ ئەو کاتێک کە قورئان مەلۆ خوێندراوە هەند ئەو کاتی هەندە شتی دەگەین هێشتان تێی ناگەین چونکە سوبحانەڵڵا هەندە گەورەی قورئان هەندە موعجزەی گەورەی بۆیە لەو کاتێک کە قورئان دابەزیە لەلایەن شەیتانەکانەوە لەلایەن جنەکانەوە لەلایەن بەشەرەکانەوە لەلایەن نەخۆش و منافق و دەغەڵ دووڕووەکانەوە چەند دەژاتی قورئان نەکرایە بەڵام قورئان ئەساڵەتی خۆی پاراسیە سوبحانەڵڵا ئینا نەحن نەزەلنا ذیکرا و ئینا لەه لەحافیزون وەعدی دایە ڕەبو العالەمین قورئانی بپارێزیت فەعلەن پاراسی شتی پاشان ئەگەر کەسێک بیێشتن شارەزای قورئانی بینێبی بگەڕێتەوە لە کتوبەکانی قورئانی ئیعتیمادیان لەسەر بکاتن یعنی ئەوەی تەفسیری قورئان ئەو عولەما بەڕێزانی کە پێشتر عولەماکان مەسەلەن ئەوانەی کە موعاسیریشن ئەوانەی کە تازەنە بتوانیتن مەسەلەن هەتا ئەگەر هەڵە کرابی لە هەڵەکان ئیسفادەی بکە بە هیچ گەلەوەی لە چاکەکان بەهرەمەند کە خۆی دەوڵەمەند کات بۆیە زۆر گرنگە ئەمە بەڕاستی بەو شێوازەی بچین ناو قورئانێ چونکە ئەمە ئەوڕۆ زۆر پێویستمان بە محتاجین بە تەفسیری قورئانی بەڕێزان شتێکی زەروریەتە لەبەر ئەوەی بەڕاستی ئەگەر وەکو تەفسیر وەکو وەسیلەک لەو توێگەیشتن لە قورئانی بەکار نەینین ئەو کاتێ لەمانە و واتایەکان تێناگەین کە وەکو کەسێکی عامە قورئانی دەخێنینەوە بە شکلێکی مباشرکە ئەوها بخوێنینەوە بۆیە پێویستمان بە چەندین ئەسالیب هەیەکە لە قورئانی بگەین کە شارەزابین لە قورئانێ لە بەلاغەتەکەی لە فەسادەکەی لە بەیانەکەی ئەگەر بێت و ئێمە بەڕاستی توانیمان ئەوانە بەکاربینین ئەو کاتی جوانتر و چاکتر لە کەلامی ڕەبو العالەمین دەگەین سوبحانەهو و تەعالا و زیاتر دەبینی خزمەتکاری قورئانێ و زیاتر خۆمان معلەق دەکەین بەوەی کە خزمەتکاری ئەو کتابەی بین ئەو جا زۆر زۆر گرنگە ئەو قورئانە ئەگەر تەماشە بکەینێ ئەمە سبحان الله هەر لە سەرەتایەکەی کە سوورەتی فاتیحە دێتن سوورەتی فاتیحە دا ئینشاءاللە ئەمە بەسمانە تەفسیری سوورەتی فاتیحەی بکەین لەو لایەش جارێ بەس تەفسیری سوورەتی جوزئی ئەمە بکەین یعنی سوورەتی ئاخری جزوەکەی کە جزوی عەمەیە چونکە دەمانێت ئەوە وەکو ئاسانکاری گەین لەو خەڵک بە باشی تێبگاتن
بس سورتي فاتحة تونك سورتك أو كدل ذاك قرآن لبروي من دال كانش من ككاتي يعني ألف بي أو ديني دزان أما تيان بيدلين يكسر سورتي فاتحة بيدل تونك سورتي فاتحة باسي هم إسلامي تدا سبحان الله بوي لن يجي كانش ينزل بردام وكلام رب العالمين خينو تا إن شاء الله تألقيش كودي دارش كان دين سر رابو تفسيري فاتحة ولا باشوان دين سر رابو تفسيري فلق وناس وإخلاص وهتا دقينا إن شاء الله تعالى كوتا سورتي كوتا جزئي سيام دادك إن رب العالمين يرمتي در مان بي سر خر مان بي معين مان بي إخلاص مان بداتي أوي كديلين لبو ذاتي باشي الله بي لبو نزوم ناو شورت نبيتن ولبو أوي ببتوانين أمش عسى ولعلا زادك زخيريك لبو قبر قيامتي خمان بريبكين وإيوي بريزو سنجينش لقل مان دامن بوي سود من بن بيك وهمو لك ما مسين أو بحر ودريا فراوانا كبراسي ليتير نابي نوكو سيدنا عثمان فرموي تعال خيش كبدي دارش كبزاتي باش الله تنس بيرم كهي سبار ديك زانا كاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بەڵام ئەوی لەم پرسیارەیە هاتووە کە کۆمپانیە خۆی داواەکە خەڵک سیستەمەکەی هەڵسەنگاندن بۆ بکە و کەم و کوڕی سیستەمەکەی پێوەڵێ لە مقابلە پارە بدا ئەمە مکافئەیە هیچ گرفتێکی شەرعی نییە. بەڕێزێکا پرسێ من کوڕێکی 23 ساڵم کەوتوومەتە تاقیکردنەوەیەکی زۆر قورسەوە کەویش تاقیکردنەوەی ئیمانە کاتێک حکمێکی ئیسلامی دەبینم و سۆسەیەکی ناڕەحەتکەرم بۆ دروستە بێت کە پێم دەڵێت ئاخوای گەورە چەند زۆڵمی کردووە بۆ نمونە کاتێک خوا دایناوە بۆ پیاو کە دەتوانێت چوارژن بێنن و سۆسی ئەو بۆ دروست دەبێت کە پێم دەڵێت خوا زۆڵمی لە ئافرەت کردووە کە سەیری حکمەتەکەی دەکەم دەزانم ئەمە بۆ چارە سەر دانراوە بەڵام دیزانم و سۆسەیەکی ترم بۆ دروست دەبێت کە دەڵێم کۆخوا دەیتوانی ئەم فرەژنیە دانێنێت وا بکات یەکژنی چارەسەر بێت منیش باوەڕم وا دەبێت کە ئەمەیان باشترینە بۆ یە خواب دایناوە دیسان و سۆسەیەکی ترم بۆ دروست دەبێت کە دەڵێت خوا دەیتوانی وادای بنێت کە یەکژنی باشترین بێت بۆ ئێمەی مرۆڤ و زۆر حاڵەتی تر سەبارەت بە حکمی یاسای ئیسلامیەکان بۆم دروست دەبێت چارەسەری من چییە؟ ئەم مۆسۆسەیە کارێکی خراپە بەڕێزان. ئێمە ئەڵین خوای پەروەردگار هەر حکمێک کە دایناوە باشترینی حکمە ئەم لێکدانەوە ئەگەرانەی تۆ ئەگەر خوا چواری دانە نایە و دانەیەکی دابنایە و ئەگەر خوا دانەیەکی بە باشتر لە چواردا بنایە بەڕێزان ئێمە نازانین نهێنی حکمەکانی خوای پەروەردگار لە چیان. ئێمە عەقڵێکی قاسری بچووکی کەم مەودامان هەیە خوا دەسەڵات و علمێکی بێمەودایی هەیە ڕەهایی هەیە ئێمە بین مەم علمە بچووکەی خۆمانەوە تەنزیر بکەین بۆ علمی خوای پەروەردگار بۆ حکمت و حکمەکانی خوای پەروەردگار زۆر زۆر زەحمەتە ئێمە تێبگەین بەڕێزان لەبەر وقت ئەو مافە بە خۆت مەدا یعنی ئێستا وەک ئەو وایە تەشبیه نەبێت تەشبیه نەبێت کە زۆر دوورە مەسەلەکە و یعنی داوای لێبوردنەکەم کە زواتێ نەگا کە ئەمە سوکایەتی یا بێ ڕێزیە ئەگەر مەعاون تۆبیەک بێ قسە لە قسەی پزیشکێکی پسپۆڕی خاوەن ئەزموونی نەشتەرگەرا بکا ئەم دوو ئاستە کە هەردووکیان مرۆڤن عەقڵیان وەکو یەکوایە بەڵام ئەزبوون و خیبرە و زانستیان زۆر جیاوازە ئێمە ئەڵین ئەم دوانە وەکو یەکوان یعنی قەت ئەم دوانە ئەقینە تای تەرازوویەکەوە ئەگەر پزیشکێکی پسپۆڕی نەشتەرگەر بڕیارێک بدا باشە لەگەڵ مەعاون تۆبیەک بڕیارێک بدا ئەم دوانە ئەڵین وەکو یەکوان قوتابیەک ئەگەر لە قۆناغی ناوەندیا بێ باشە قسە بکا لە قسەی مامۆسایە کە 30 ساڵ ئەزموونی هەیە لەم خوێندن و بوارەیە و پێی وابێ لێکدانەوەکانی ئەم لە لێکدانەوەکانی مامۆسا باشترە شتی وا ممکنە ڕێی تێ ئەچێ یعنی ئێمە بەڕێزان ئەڵین خوا ئێمەی خەڵک کردووە خۆمان و ئەو عەقڵی کە هەمانە ئەو خەڵقی کردووە یعنی بڵێ شتێک عەقڵی ئێمە درکی پێ بکە ئەو کە خالیقی ئێمە و عەقڵی ئێمەیشە ئەو درکی پێنەکا بۆی ئێمە کە گوتومانە سیفاتەکانی خوا ئەسماەکانی خوای پەروەردگار یعنی کە گوتومانە خوا صفەی حەکیمیەتی هەیە صفەی علیمیەتی هەیە صفەی قەدیریەتی هەیە صفەی عەزیزیەتی هەیە باشە واتە هیچ حکمێکی خوا بێ حکمت و بێ دانایی و بێ زانست نییە ئەلا یەعلەم من خەلەق خوا خۆی ئەفەرمێ بۆ خوا نازانێ چی خەڵق کردووە بۆ خوا نازانێ چۆنی خەڵق کردووە بۆی ئەفەرمێ ئەلا لەهو الخەلق والأمر ئەفەرمی ئەوەی خەڵقی کردووە ئەوەش حکمی بۆ دائەنێ و ئەمری پێ ئەکا و پرۆگرام و یعنی پێڕەوی ژیانی بۆ دائەنێ بۆیە ئەم وەسوەسانی تۆ هەڵن و ئەم وەسوەسانە لە شەیتانەوەن تۆ هەرچەند بیر بکەیتەوە باشم حکمی خوا بۆ وابوو بۆ وانە بوو ئەی بۆ وابوو بۆ وانە بوو ئەی بۆ وابوو بۆ وانە بوو ئەم دەرگایانە لە خۆت داخە ئەم ئەگەرانە بۆ شەیتان مەکەرەوە خۆشی تووشی دەردەدڵی مەکە باشە چونکە ئێمە هەرچی لێکدانەوەیە بکەین چۆن ناتوانین بە لێکدانەوەی عەقڵ لە ذاتی خواتێ بگەین بەخوا بە لێکدانەوەی عەقڵ لە حکمەکانیشی تێناگەین حکمێک کە خۆی حکمەتەکەی بۆ ئێمە باس کردووە و فەرمیەتی حکمەتی ئەم حکمم بۆ ئەمە داناوە ئێمە لەم بەشەتی ئەگەین کە خۆی ئزهاری کردووە سەدەها بەشی نهێنی تر هەیە لەو حکمەیە کە ئێمە هەردرکی پێناکەین کە ئەو باسی نەکردووە ئیعتراف ئینسان بە قسوری خۆی بکە ئیعتراف ئینسان بە نەزانی خۆی بکە باشە و حکم ڕادەستی حاکم بکاتەوە کە پەروەردگار خۆیەتی لەبەر وەسوەسەکانی جەنابت هەڵن لە دەرەنجامی جۆرێک لە ناکامەڵی لە دینداریە بۆت هاتوونە پێش ئینسان ئەگەر ئیمانی کامل بێ ئەگەر دینداری تەواو بێ ئەم پرسیارانەی بۆ دروست نابێ وەکو عەرزم کردی ئێستا جەنابت دائیری مرور هەر دابوو دەستگایەکی تر کە پێ دەڵێ ئەم جادەیە با ئاوا بڕوا ئاوا بڕوا تۆ ناکرێ بێ بڵێ ئەی بۆ ئاوا نەڕوا ئاوا بڕوا ئەو ئەڵێ کاکە ئێمە بەشی ئەندازەمان هەیە ئێمە بەشی نازانم چیمانەیە حەرەکاتمان هەیە چیمانەیە بە هەموو لێکدانەوەکان ئەم حکمەمان دانا و توانە سیارە ئاوا بڕوا تۆ بچ پێ وەرێک پێمان دەڵێ ئەمە ئێوە هەڵێ ئەوەی من ڕاستە کەواتە دائیمەن وەکو عەرزم کردی لە علومە حەیاتیەکان هەوایە ئێمە لە علومە حەیاتیەکانە ئینسان مەفروزە پێ لە قەدەر بەڕێی خۆی ڕاکێشێ لەگەڵ خوای پەروەردگاریش ئێمە عەبدین ئەو مەعبودە إما مخلوق أو خالقة إما كسيك ضعيف أو كاملة لبروا ببراورد كردن بمن ناكريد هرگيز إنسان برسيال لوبكا كخواه بوواين كرد بوواين كرد برايز اشكا برسي أبرسي من بحور وداوية كويك إلا أنداماني جستم لدز داوة يارا أنداما كان شوينيكي يعني هستياري بشي بياوتيتي يستاق قوربو مدمي زواج بكم روري بزيشكي وفحص بكردو الحمد لله لروي من الخصنوة وتواناي جنسية وهيش يشيك مني آية بيويستة لسنم بيج وقتا بكسي برامبر بلهم كوابن بمنالي روداوي كي وام توش بوا يانا وشرع چون لمبابة تدرواني اگر ام روداوي كباسيكي ام كم اندامبوني كباسيكي هيش كاري گري لسر كاري سيكسيت وهيش كاري گري لسر وشخص نودنية مرجنية بعفرتك قبلي چو اصلا ديارنية او يكتو باسيكي من حزناك بيغلام ليرا شتك ديارنية كدياريش نية مبستيش نية هبه يانا به باشا لبرو آسائية ام عيبي كدروس بوا كاريگري نديني دروس نكرده به مرجنية بكسي برامبر بلي چون كا او دواتر كزواجه كالا قلتو هيچ كمو كوريه كس پينا كالا تويا و هيچ ما فيكي او بم كمو كوريه تو جشي بوا دروس نبوا ما فكاني او جبجي اكي لروي جستي لروي عاطفي لروي وچخص نوو غريزي باشا لم روانو كشتيك تسيل لما في او نكا في بسناكا في بوتي بلام اگر يكيك لم روانا كاريگري لسل ما في او دروس كردايا او كات امانو ضروري بي بلي وچونك كاي زاني وعيش زاني كمغدولة لما يا او كات بوي هو داوي جابو نوت لبكا كاري گريني اصايا بينالي برز اشكا اپرسي اپرسي من بتماي داناني دوكاني پوشاكي كي گنجانم اما يبزانم كباركي حلال و بابتي جلكانش زياتر بابتي اوورسايزن وابتا بابتي جلي فش تيشيرت بلوس قاد پانتولي فش اشكال كيني يعني جلو برك اگر ام جلانا قسمان لسر جلي بياواني برزان يعني گنجان كالين چون كاسا بدا شكريني بي جلي بياو جن خليكي وغيكي لي يعني خليكي و پانتولي بياو اگلي بيكا جنكي شيلي بيكا تيشيرتكي بديكي مثلا همي خليكي وغيكي لي دي اما الين ام جولة جلانا بو پياوان حلالن بكاري بين بو خوشكاني برز پانتول فشيش بي دروسني لبدي بكن إلا شتيكي بسرا لبرنكن تا اجنو بيت اخواره چون که عموما نزانين پانتول وصفي جسمي افرد اكابه شوازي كي نشيا يا بدي ونمنه اگر لچكي بسرا نداتو بدي كا فشيش بي يعني مفروض شتيكي بسرا و بيك جسمي افردك قباري جسمي افردك درنخا وجي سرنجي پياوان نبه لبرو اگر بمسلم بابتانا پوشاكي پياوانا و پوشاکی پیوان فش به او آوا دلاب به او هندسه جسمی او که آفرت بدر نخا گرفته کینی. بو آفرتان مرجی تر هیا. ابی اگر جلی آفرتان بفروشی جناب جلکان تشبیه جلی پیوی کنه بی. و بو آفرتان بو نمونه پانتول حرام اگر هاتو سرپوشی کینه بی. یعنی کلم سرپوش مثلا سر پانتول که و شته یک بیت خواره و تا اجنوی داب پوشه و جلکان فش و دلاب بنو و شروط و مواصفات حجابی شرعیان تابه. برای زیش که پرسه آیا قسط مباحه یا نهی لیکراوه بوشته که زور پیویست نبید بلام حس که بی کرید برزان معمولی قسط هیچ مشکلی که شرعینه والله اعلم یعنی اونی من آگا دارم تنها پی ما شیخ البانی برحمت بی کشی هی لگل معاملی قسط هیچ زانایی که تر کشی نبوه لگل قسط ولی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم معمولی پیوه کراوه من کالای کم هیا امی بی فروشم بنرخی زیادت پیویستم بپارکینی بو استا با قسطی فروشم تو که مشترید پیوست بکالای که بکاری بینی یا حضرت هیه حضرت که بهد به بلام اصلا پاری حاضرت بینی و توی بقیست بیکری اما هر دو ما بسته کمان پیک و دیتا دی تو پاری که زیادترم ادیتی لبری پارکم تأخیر تسلیم کهی من پاری که زیادتر ورگم لبری پارکم دواتر تسلیم کم وری اگرم هر دو کمان برجواندی من لو کاری اهم و اشکالی که شرعی نم نشت خانی ریبا و اما زور جوازه لوی که تو شتیکت فروشتو به حاضر دواتر کابلا لوقتی خوی پارکی نیه بداتا وقت لسری زیاده کی مدی بود در رجکی تو قسط وانی قسط هر لبیدایتا مدی کی منزانی و رجکیشی منزانی و بپید ریش کردن وی مدی که زیادش با نخست و تسر قرض که لبرو قسط هیچ اشکالی که شرعی تانیه برای اشکال پرسه قلب مل معمل دو کارکم سر پرشتیارم دمی ایش بکم نسر کاغذی دبکا دنوسرت پیکارت کی آو ماستو خویه اگر خوانی معمل که با من بلد بو اوی ترش بید دبید لیموندوزی شیتاب کن لسر بطلقش ليموندوزا كان لبيكاتكي نانوسين يعني نانوسراو ايشكي من حرام دبيت اگر ليان ببرسم ليموندوزي تيه دكري براس چي جوابيان دمو حكم ايشكم دقوريت يان اگر بريزان ام لزقاني لسر بيكاتي دروس كراوكا ندرين پێویست ڕاستگۆیانە سادیقانە ئەوە بنووسێت نەک تەنها بنووسێت چی تیا بەکارهاتوە ڕێژی بەکارهێنانەکەیش بنووسێت چونکە بۆ تەندروستی مرۆڤ یعنی ئەمە کارێکی گرنگە تەنانەت یعنی کالۆریەکەیشی مەفروزە ئەنووسێ ئێستا لە وڵاتانە کالۆری ئەم بابەتش کە ئیخۆی تۆ چەندێ کالۆریت پێ ئەدا چەندێ تااقە وزت پێ ئەدا یعنی ئەم بابەتانە گرنگە ئینسانی ئیمانداریان شەفاف بێت لیمۆندۆزی پێکاتەیەکی زیانبەخشە کە تۆ بەکاری دێنی و بە مشتریەکەت ناڵی لەوانەیە یەکێک لە مشتریەکان نەیوێ ئەم بابەتە بخواتەوە گەر بزانێ پێکاتەی لیمۆندۆزی تایە لەوانەیە بۆ نمونە زەرینی هەبێ بۆ تەندروستی حساسیەتی هەیە بە مادەیە جەنابتان مەفروزە سادق بن پێکهاتەی ئەو بەرهەمەی کە هەتانە چییە چۆنە ڕێژەی پێکهاتەکان لە چی بەکاردێ ئەمە بنووسن ئەگەر نەینووسن فێڵە واگەر نەینووسن ئەو ڕستکە حرامە بێ بەمە چونکە ئێوە درۆ لەگەڵ بەکاربەرەکانی خۆتانە ئەکەن لەگەڵ ئەو کەسانی بەرهەمی ئێوە بەکاردێنن ئەوەش نابێ بە شەرعی تۆ بڵێ ئەگەر لێم بپرسن من پێیان ئەڵێم بۆ نابێ بە شەرعی چونکە زۆر کەس ناپرسێت خۆ نایە لە مەعمەل هەموو کەسێک دەستی بە تۆ ناگا هەموو جوملێکێک لە تۆ ناپرسێ بڵێ کاکە زەحمەت لەوێ پێکهاتەکەی چییە کڕیار کە دەڕواسەی لەزگەکەکە لەزگەکە چی نەسەر نووسراوە بە متمانە بە لەزگەکە ئیکە لەبەرەوە فێڵکردن لەم لەزگانەیە بەڕێزان حرامن حتا ئەگەر کەسێک بۆ نمونە لە مەعمەلی دۆکەیشا ئیش نەکا لەزگەکە دروستکا بە تەنها باشە لە لەزگەکە بزانێ فێڵەکرێ یعنی بۆ نمونە ئێمە ئەزانین ئەم مادەی دروستمان کردووە ئیکسپایرەکەی دوای شەش مانگە بنووسین هەشت مانگ حرامە ئەو مادەیە بەکارهێنانی ئەو مادەیە و ئەو لەزگەی و فرۆشتنی ئەو مادەیە حرامە چونکە درۆمان لەگەڵ خەڵک کردووە فێڵمان لە خەڵک کردووە زیانمان لە تەندروستی خەڵک داوە لە دارایی خەڵک داوە بۆیە خاوەن کارگەکان ئەنجا خاوەن کارگەی چاپەمەنیە خاوەن کارگەی شتومەکە خاوەن کارگەی بەکارهێنانی سپیەمەنی و چیوچی و موادی حیوانیە یا هەر موادێکی تری پیشەسازیە ڕزقی خۆتان حرام مەکەن باشە و داهاتی خۆتان حرام مەکەن ئێوە ماڵوومناڵ بەم داهاتە بەخێوەکەن ئێوە ژیانتان لەسەر ئەم داهاتەیە با خوێن و گۆشت و پێکاتەکانی جەستەتان بە حرام پێکنێە و پێکاتی جەستی مناڵەکانتان و پەروەردەی مناڵەکانتان بەپاری حرام مەکەن لەبەر ئەم کارە حرامە ڕێگە پێدراو نییە بەو شێوازە حەڵاڵەکە ئێوە پێکاتەی دۆکە هەرچیەک هەیە وەک خۆی بینووسن بەڕێزە چکا پرسێ ئایا فرۆشتنی جلی ژێرەوەی ئافرەتان بۆ پیاوان جائیزە ئەو لە بازارەکە تەنها پیاو کار دەکا ئەم بەڕێزانە بەڕێزان یعنی جلی ژێرەوەی ئافرەتان ئەسڵ وای ئافرەت بیفرۆشێ بۆ چونکە زۆر کات ئەمانە تاقیکردنەوەی تێکەوێ لەوانەی پێویستکە مەسەرن سایزی جلەکان و بە شێوازێک لە شێوازەکان ئەم جلانە جلێکی کارێکی پیاوانە نییە فرۆشتنی ئەم جلانە یعنی کارێکی نەشیاوە شەرعان و کارێکە ئەو خوشکە بەڕێزانە لەوانی زۆر جار ئیحراجە بن کە معاملەتان لەگەڵا ئەکەن ئیحراجە بن یعنی بەلای کەمەوە ئەم کۆگایانە کارمەندێکی ئافرەت لەگەڵ خۆیان دابنێن خۆیان ئەو شتانە بفرۆشن کە جلی سەرەوەی و جلێکی عتیادی و ئاسایی ئافرەت بپرسێ و تاقیکاتەوە و وردەکارەکانی بزانێ بەڵام بۆ جلی ژێرەوە بۆ ئەو بابەتانی کە ئافرەتان تایبەتمندن و ئیحراجە بن لە کڕین و مامەڵەکردنیە ئەسڵ وایە کارمەندێکی ئافرەت بیفرۆشێ و ئەو خوشکە بەڕێزانی ئێمەش کە دەچن ئەو شتانە ئەکڕن مەفروزە نەچنە ئەو شوێنانی کە پیاوی فرۆشن چونکە ئەمە زۆر جار سەری کێشاوە بۆ کاری حرام سەری کێشاوە بۆ قسەی نەشیاو سەری کێشاوە بۆ پەیوەندی نەشیاو لەبەر ئەسڵ وایە ئەوانیش بچنە ئەو شوێنانی کە کارمەندی ئافرەتی تیایە و مامەڵە لەگەڵ کارمەندی ئافرەت بکرێ بۆ کڕینی ئەو جۆرە شتانە بەڕێزە چکە ئەپرسێ ئەپرسێ ئێمە دوو کچین نیسابی زەکاتمان هەیە ئایا زەکاتەکە بە مام کە زرباوکمانە یا منداڵەکانی مام دەشێت بڵێ ئاساییە ئینسان زەکات بدا بە مامی و زەکات بدا بە ئامۆزا و زەکات بەعکسەوە زەکات بۆ ئەمان خێری زیاترە جا زەڕ بێ یا زڕی شنە بێ زەکات بەمانە ئەشێ چونکە ئێوە ئافرەتن وەکو لە پرسیارەکەی هاتووە و نەفەقی مامتان لەسەر ئێوە واجب نییە ئێوە بە پیاوەتی و بەخێر ئەیدەنێ و تا ئەوانیش ئەحتیاج بن ئەلئەقڕەبوونە ئەولا بالمەعروف یعنی ئینسان کەسە نزیکەکانی خۆی لە پێشترە ئاوەڕیان لێباتەوە ناکرێتەوە مامی خۆت محتاج بێ پارە بدەی بە خەڵک ئامۆزاکانت محتاج بن پارە بدەی بە خەڵک ئەگەر بیدی بە مامەکەت دوو جار خێرت ئەگا یەکەم خێری ئەوەت ئەگا بەوەی کە ئەمە سیلەی ڕەحمە و ئەمە بەجێهێنانی ئەرکی کەسایەتیە بەرامبەر بە مامت دۆم خێری ئەویشت ئەگا کە ئەمە دەستگیرۆیی کردنی کەسێکی هەژارە و هاوکاری ئەکەی لە بەرخوای پەروەردگار بەڵام ئەگەر بیدی بە هەژارێکی بێگانە یەک خێری هەیە بۆ یە دائیمەن هەوڵ بدەن ئەو پارە و چاکانی کە ئیکەن لەگەڵ کەسە نزیکەکانی خۆتان بیکەن ئەوان بێ نیاز بکەن لە دەستی خەڵک پێداویستیەکانی ئەوان پڕ بکەنەوە باشە لەبەرەوە هیچ شکالێکی شەرعی تیا نیە و ئەکرێ زەکاتەکە بدرێ بەوان برزش که پرسی آیه خوند نوی قرآن به تفسیر و خیر تریان به بیت تفسیر اگر عربی نزنین خو اگر به بیت تفسیر بیخوانی نوا زوری زورتر من پیدا کرد بلام به بی اوی سود لنا و روکی ببینین لوانی دل من لگل نوسین که بید بلام بز به بیت گیشتن نخیر برزا یعنی انسان خوند نوی یک آیتی قرآن به تدبر لیک ختمی قرآن خیری زیادتره به بیت تدبر برای کردن بسر پی خوند نوا باش تو خوای پروردگار ام قرآنی کنار دوت خواروا خوان نوکی بو کار پی کردن و تدبریتی خوای پروردگار که باس کافر میلی دبر و آیاتی افرمیم قرآن من بو نار دوت خوارو بو تدبری آیت کانی بکن باشا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها خوای فرمی آوانا بیل لقرآن ناگن لقرآن تی ناگن یاد لیان قفلی لی دراوا اما همیشه گوتو مانا یعنی لای خوا شونیتی گرنگ نک چندیتی دور کعت نوش بتدبره بخشوعه لسطرك عاد نوش خيري زياتره كإنسانك آقاي للاي نوجكي نبه كإنسانك نوجكي قرانكاري تادرسنك كنوجكي بيامكي أخلاقي وإيماني بيندا بوي برزان إما أليل إيوة بلمكن لخون دني قرآن بيغمري خواص الله عليه وسلم خاتو عايشة أفرمي أفرمي يكشوي ريك يك آياتي أخوانه لشو نوجعي بس يك آيات أفرمي إخوانه دوباري أكردوا إخوانه دوباري أكردوا كواتا مسالي قرآن خون دين بریتینی لوی که ایم اتوانین لروجه که چند ختم بکن یا لمانگه که چند ختم بکن بریتی لوی چند جرایلی قرآنی و چند قرآن لجیانی خو مانا جبجه اکن حکم حلال و حرام لقرآن چند ورگرین و چند امرو نهیکانی ازانین حتی وکو ایسوش خلقه پنجا سال مسلمانه علی حجاب لقرآن هاتوه ای کاکی من تو پنجا سال مسلمانی تو دین داری تو خواناسی اکن ای تو مگر نچوی قرآن بکنی تو هزار خوشک ایسوش معارضه بفرجنی که پی علی علی جاکو خو خوا باسی فرجنی نکردو باب ل قرآن باسی کردو تو قرآن خوانی یا لیتی ناگی یا خوتی لی حالا اکی لبرو خوای پروردگار ل قرآن باسی محکمانی کردو خوای گوری ل قرآن باسی همو احکام کانی جیانی مرو فیلگشتگانی خوای ل قرآن باسی کردو اما که بی آگاین ل قرآن چه شکمان اوی اخوانین بس لیتی ناگی بوی پرسیاره که لیرا اوی برزان اما چون قرآن بخوانین کلیتی اگه اتر گنگ نیه چند اخوانین اول برای خود ورگره باشه اونده بخوانه کلیتی اگه برو رو لجاتی تفسیر یک ده تفسیر سر آیت بخوانه رو تا طواب لحکمه کیتی اگه لمعنه کیتی اگه اینجا برو سر آیتی دواتر اما پی اوتی خودو خوانوی تفسیر کش بر ازان و تو ازانی خیلی نی خوانوی تفسیر قرآن که خوانوی تفسیر کش هر عبادته تدبر کردنی آیت کانی قرآن هر عبادته خودو تنها روشتن بسر آیت کانه عبادت نیه ورگرتنو کار پی کردنو تیگیشتنو گیاندن چکه تو اگر تیگیشتی با خلقی جلی اگر تیگیشتی خلقی شیلی با آگاه دینی تو بلام هر لامسر لایی بسر آیتی قرآن بروی وگوی که دقی که خوینی تو لگوواری که لروجنامه که کتنها للعلمی والاطلاعی خوینی تو نو الله پینا و تی قرآن خوندن برز اشکا اپرسه اپرسه دفتر یک من هی سالی بسر روشتو خانو کشمان قسطی تیا ماو سو هشتا ورقی ماو بس قصتكش را گيرا و نازانين كي داواي اكن آيا او پاري اما زكاتي لي اكويت اما لين او دفتر اكتان هيو دفتر اكتان وشتاورق قرزارن اگر او تو مانا جدولي قرزي قصت بوشي وازا اكلي امصو هشتاورقه بلا چن سالا بدريتوا اگر ليك سالا ادريتوا او كاتي و زكاتان ناكوية بو چكتو دفتر اكت ديو دفتر اكتان وشتاورقش قرزاري كداواي اكنو لو سالي عبي بيدي كواتتو قرزاري شي مفلسيت تو پارد نيا بلا بگر ما صو هشتا ورقه واگری معنی اکین به 5 سال دریتو او کاتتو تنها رجی سالی کن لدفتره کدرکی یک سال یعنی دفتره کدرکی باشه که درت کرد دفتره که اگر زیاتر لرجی زکاتی مایو او کاته به زکات دفتره کبی لو سالیا بو سال کان تجربه به همان شو کاتی موقستانی کلامانو اگر درش خاینن بو کاتی زکات تنها رجی او قسطانه درکین که لیو ساله ای دینه و یعنی استار رمضان امانو زکاة درکین تا رمضانی دا حتو چنی قسطه که ادینه و پنجا ورقه ادینه و با اما پینج دفتر قرزار بین لماوی ده ساله اما پنجا ورقه لنصابی زکاة که اشکینین چون که اما لساله که پنج ناکره همو ساله رجی او پاره لزکاة که درکین و لیو اما قرزاری نه رجی یک سالی قرزه که باشه لنصابه که درکین و زکاة که ادین اوی برزشتان به همان شوه برای جایش که اپرسه اما تجارت اکنون لولاتی سینه و با کردستان مواد هنینه و کریار کار من جدی واحیه خویان بابت کان اکرون ایمه تنها گواسنه و که انجام دادین و که اگات ایره پاری نقلک و لگرین و هند یک ریار بان هی ببونی اوی ایمه زیادتر لینشکه اینو شهر زیادترین خوب انشتیان بو اکرین و هند یک پاره و لگرین حقی کرینکه بس بکریار نالین او نمان خستوت سدی بو خوب ان چون که خستن سدکه لآلوگوری پارکه ابید و ایمه بکریار کالین بمبر پاری موادکه اگات مغزنی ایمه لسین دواتر که گشت ایره پاره بنقلک حسابه که اینیان الین هتا کردوسان او نا اکوه پرسیارکی ایما اوه هند یک جار پارکه بطواوتی ورگرین جاری واحه بنیوهی جاری واحه بشته کی کم جاری واحه هیچ ور ناگرین هتا اگاد جاری واحه شکه اگاد دوائی ماوه یک انجا پارکه من ادنه و ایما که مواد ده که گشته ایره همان مواد نبو که کریارکه داوای کرده بشته کی تر بو فیلی تاکره بو یا کریارکه و تی نامه بو ایمه زوری لینا که اینو حالی اگریم با خومن واتا اگر مواده که گشت ایره او مواده نبو که اوی دعوه کرده بو یا فیلی تا کرده بو کریاره که و تی نامه ایمه ایمه حالی اگریم با خومن ایمه امشه ماماله هیچ حرامیه که اکویت ناو ایشکه ایمه لگل دروک شوپین و امانه فرقی هی چون که ایمه نه علی مواده که خومنه نه هیچ کریاره که خوی علیت فلانشتم اوید یا رسمو لینکی کالاکه من بو انیرید بو پی ایمه شارداتی خوبان پاره اوشتکه اخیر نصر حسابی فروشیارکه بوی فیلو پاره خواردن رو نیاد و ایمه زمانی هموشتک بو کریارکه اکین که پاره اوشتی نخوره جزاک الله همه مصای خوش شوید طبعا بابت ایکی آلوزا برزان بو بابت ایکی آلوزا یکم ام بابت هند یک جار چکم اگه داری ام معامله هم هند یک جار کریارکان که با ایوه علین خویان پاره این نیه ایوه پاره این بو ادن بشتکان زیادیان لیو را گرنه و زیادیان لیو را گرنه و و ایوه ناشن جرباری اوی که کالاکه هی ایوه یا ای کسی که تره ایوه علین امام کالای من بو ایوه کری و باشه پاره کی بایی اوه نیه باشه و ایوه لیو را گرن ام کریاره بوی خوی مامله که لسین ناکه یا بوی خوی راسته و خوب بکس یک ناله بوم بکره لبری پاری پینیه لیره ایوه که پاره تان هی و بوی اکرنو ایدنه لمقابینی پاره که زیاد وره گرن اما برزان گمانی ریبایتی اکوه باشه گمانی ریبایت اما گمانه وکو عرضم کردن ام اگره واریده و هنشه ام اگره هی یعنی من اگداری معاملم کابرا تنها لبر او زیاده ایا که خوی پاری نیه و کمپانیا که و پاری لی وره گره اگر بلی عموله نیه بو چون که عمولی او کسانی که خویان پاریان هیو کسیک بویانه کره زور کم تره لعمولی او کسانی که پاریان نیو بویانه کرن اما اگر عمولی بو وگی اگنیه و اگر عمولی بو چی ام کسا ناچه بو کسا بلی بوم بکره که کم تر وره گره بو چی بتو آلی لبری تو پارت دعوته و او پاری نیه که واتا اما لیره شبحی ریبایتی اکوی ما خالی یکم که بزور آگاتان نیوه واتا ایو او کسانی که پاریان نیه یا پارکیان دعا اکوی ایو کالین ایما عموله وره گرین ابي همان عموليان ليور بگرن ك كشيكي كباري حاضره ولي اقدم خالي دوم ايو بيوي سما عملكان تان رون بكنوا يعني بو نمونا اقل خالي يكن بو شوازبو ك ايو كالاك بو كسكا اكرن و ايو تنها عمولي كرين ورقرن او كاتا او كالايا كديتا ايرا اتر كابرا هي خويتي كالاكا ايو ناي فروشنو بي و ايو نرخي لسر زياد ناكن و كالاكا چني تيچوا بباركي خوي لگورینوی پارکه یا ایو بوتانی زیاد ورگرن حرام به چون که ایو ام کالاهی او ایو عمولو حق دسی کرینی خودتان ورگرتوا ایتل لپاره گورینا هر شتیگ لبرجواندی او بی ایو پارکی بو بگیرنوا اگر نای گیرنوا بی پی بلن که ایما ام کالاهی که بو بان کریوی ایما ریجه یک لگورینوی پارکه مستفیدین اوش دلی اسنین اگر واتان گود او کات کارکتان حلالا اگر واتان گود کارکتان حرام به چون که ایو بوتان نیا جگل لعمولی کرینی کالاکه بو امکسا ایو بو تانی زوز زیاتر ور بگرین لکسکا مفروضا چی تان کری و چون تان کری و پی بلین و لعمولکی خود تان زیاتر ور نگرین اگر هاتو معاملکه بشوازه کی تره یعنی بو نمونه ایو کالاکا نکرن بو خود تانی اکرن و ایهنو لیر ای فروشنو بو بلام نصر طلبی او کردو تانه او کاد اما مرابحه ایو بو نمونه کسک بمنی گوتو تکاک کنتینر یک بابلین الم شتم بو بینه من چوم لسر داوی او کنتینر کم هیناو خوم کریوما هیناو مت ایر لسلیمانی لیر پیم فروشتوا لما یانا من آزادم بچن پی افروشم ایتر لفرقی پارک دوای کلی و لگرم خومی گرمو بچنی گرمو مرجیجنی عمولک و خویل مرگرت بیا چون که او لیر من فروشيارم من فرو من من بول من وكيل نيم لمعاملية كمان من وكيل بوم بوم أكري يساك أم طلبك من بيكرم وبمرابحة بي بفروش موه
1: من خوم
0: أشم أي كرم وخوم بي أفروش موه باشا لبرو لي راتشني بخمسة كيشين يبوي أم معاملة أنا مفروض أرون به يو الدولي مرابحة أكن يا وكيل أجل مرابحة وخوت عن كريار وفروشياري أصلين أو كات ما في خوت أنا بشن أكرم بشن أفروشن وليدك كالاكها تأير أجل مشترك نيويست إيوة مكالك ساقة كنوا شن زررتان ليكود بهوي أو وعديك ككريارك أو بيقولون وعدك هنا بردو تسرب به كارك بوتانية تعويز زرك تام بالبقرنوا أجر وكيليشن إيوة تناني ونجيل يكن لبي كريب تانو لير الرادس تي كابري أكن كالاكا لسر أو مواصفات لو معمل ما كريوا كخوي بتوتي أو رجيلة ولا جرين كلا بازارا لبارك ورقيرة كإما قلتوا ما نعمولي حاضر وقرزي بارك نبي جواز بلم حالته بوي حرام نبي لبر ان بابا تخوتان يغلايب كنوا وخوتان صاح كنوا كشوازي ما ملكه چونه برزيش كاب پرسي من دوكاني جوانكاري خانمانم هي بابتي ميكاپ وعطر وبابتي پيسكريم وشامبو اوشتانه دوكانك هم مشتكانم اصلين ولا دري اولاد دواينك مشتي عادي كوبي خراب مني له شكش دا درناك مسول نس شدناكم تو اتواني مو باكي شكم كردو بس پرسياركم اوي هندي لبابتي كانم فروشتينيان دروست يان بونمونه سورا وسرومت وبشاو او بابتانه مشتري كان يشم تيكلاون بون من قلم شاوي كديده ما عفتك سفور وعفتك حجاب وديده ما عفتك نقاب هيك كل شيء خير واشاره ده اوش ثاني من فروشتيان حرام اقد عفتي سفور بكرت لكم ولا اشتي ليش خوم بدور قلتو بون من برجانجي صناعي وبينينو كوتش كوتيان فروشتيان دروسني هو دار ملام بيتو چونك چندين جار امبر سياره بكمو جار كان تر ولا من نبوه برزان امبر سياره من بما زوج ولا من دعوه جامدين امبر سياره كي جنابت بتحديد بوبيا اما قلتو معنا هر كالايك اگر بزوري بشوازي كي حرام بكار هات فروشتني حرام ام بابتاني جناب كما يكبو سوراو سپياو نازانم چو اماني كود ايزاني چيا امانا اگر من لتو ببرسم لسطان نوتي او افرتاني لتوي اكرن بيني خوتو خوا كي لدكري بكي افروشي بو افرتاني افروشي كبو درو بولاي پياوينا محنم بو شويننشتي بكاري دينن اگر لسطان نوتی امکالایی تو ایفروشی مامالی پیو اکی بشه وازی که حرام بکر بیفروشنی حرامه که واتا ایمه گوتو مانا اگر مشترکانی جنابی شد همی افرتی بالا پوشنو بو مالو مردو بو خویان بکاری دینن بو فریدانی پیوی خلکی ولی خشتبردینی پیوی خلکی و بو یعنی تیگدانی شیرازی خیزانی خلکی بکاری نهینن اصانه بیفروشی بلا بداخو یعنی جینگی ایمه وایا بوي كافرتاني إما همو أو وسائل جوان كارياني كحيانا بو بياواني بيغاني بكار ديانو بو بياواني خوان بحرام يزانن يعني بحرام يزاني لما لكي خويا خوي براز ديانة وجلي كي جوان لبركاو مثلا خوي بشيوازيك بكا كبياو أوي لدرو إبيني لما لكي خوي شابي بينا أنا هم خوشك بريزيك لما لكي خويا آوا دايما هم شعلي تعزيتي وشيوا ومثلا بشيوازيك لشيوازكان اهتمام بخوي نادا ام افرت بشته درو چوار قاتی او نه خو جوانه ک غلای مرده کی جوانه اما او حالتی دروس کردوا که ما پیوان حزب مقدوریه کنا مالی خو یانا بل امل درو ول شوینی اشکیان ول اسکرتیره ک یان ول کی کی امانه هسته کن بو یک دنیا حالتی کی تر بابت کی تر کواته ام مواد دان ام کاری گری ندنی یان دروس کردو و امانه واین کردو ک افرتانی یما فری ام بابتانه بو یالین ام جوره مواد دان برزان که سا زور بی افرتانی ایمه بداخو بشیوازی که نامشتوع بکاری دینن ماملا پیوه کردن و بازرگانی پیوه کردن یعن حرام اگر اتوانی کنترولی ماملا کت کهی بشیوازی که امانه نفروشی با افرتانی که بود درود پیشتایی خود بکاری یعنی هنه و بکاری دینن باشه آسایی اگر پیت کنترول لابی میفروشه کارک حرام و ده حتی کشی حرامه بی برزش که اپرسه من حملم هبو ده حفته بو واتا حفته روش دلیلی نه ایا نا علاج لبارم چو 61 سانتیم ابو تواب شکلی من علاقم هست پیکر واتا چاو پنجو دستو قاچو شکلی دمو چاوی واضح بو تا سی روژی یکم نیجم نکر لگل پنج روژی یکمی رمضان وام ازانی هر وقت منالبونی آسایی لسلم نیا دوائی لشن سایتی که عربی خوین موکل دوائی 81 روژ بزیستان حسابه و لسلم ابید و لششی رمضان و نیجو روژم دست پیکر دو بس هر قلقم اترسم روژم لسل نبو بیتو قرزار قرزا روجوم لسر بو بيتو قرزار بم هل او پنج روجي يكم بگرمويا طواوي روجو كانم برزان اما الين ام خوشك برزي وعامي او خوشك برزانه مثلي من البون اما بيكن بقاعده هر لبارچونیک پیش چل روجی دروس به او پیناوتی من الله بار بردن چکا لپیش چل روجیا او کائنه او شتی که دروس بوا شکلی مروف بونی نیه ولی مروفیش ناچه لدوان چل روجی که روح کده ببریا و شکلی مروف بون ورگده لبارچون و لبار بردن حکمی زیستانی ادا با منال ام خوشک بارزه خوی اعتراف بوا اقالی منالکه تمانی هفته روش بوا همو شکلی منالکه دیار بوا اما او اصل بینه که او بوچونه حلایه که علی دوای چوار مانگی منال روح کده ببریا و شکل ورگده ام خوشک بارزه قسکه دقیقه هفته روش منالکه همو شکلی دقیق بوا که واتا ام خوشک بارزه و هر خوشکی که تر که دوای چل روشی لبار حالتی لبار چونی بوا دروسه به وک زیستان معمالی لگل کده حالتی زیستانیش اما علین اگر افراده که خوینی هبو تنها لو حالتی که خوینی هی وازل عبادت کندینه که خوینه که اینما ایتر بپاک اجبار کده خوینی زیستانیش اکره لحظه یک به اکره روش یک به و اکره تا چل روش بردوام به تا چل روش بردوام به و غالبا تا چل روش بردوام به غالبا این زوبه افراده تا چل روش بردوام به بویا حتی لکردواری هلی چلی چوه یا چلی نچوه چلی ما بستی اوه که افراد خوی تی اشوه لبرای اوخش که برزانه با امکن با قاعده با خویان حالتی لبار چون پیش چل شوی افرادی پیش زیستان نابه و او که خوی نکی نزیف حسابی لگلا اکره و با عادش حساب ناکره باشه و هیچ حکمی که شرعی لسر دروس ناکه لسر افرادی که برای نیوش نکه و پیاو نچیت لای قرآن نخوینه پیش چل روش حکمی که لوانه دروس ناکه چکو نم منالو نه لبار چونه لدوای چل روش منالو لبار چونه و زیستانیه خوین هبو حکمی زیستان ورگریو او افرادی چه کام لوانه نکه خوین نبو او افرادی با پاک اجمالکتی و همو عبادت و پرستشکان و جانی روشانی خویوکو افرادی که اصایی برای اکه برای زشکا پرسه لحند یک ماموسای آینی استا گویمان لیده به الان او ماری پاشکی افراد درست نیه ماری دلان حد یک ماری اویش پیشکی تکای دمیوی لطو دلو نیاب بموا ام آلین برزان او ماموسا برزان نالین ماری پاشکی درست نیه بوی دقیق بیلای جنابت ام آلین اصل وای ماری یک گجمه به که ماری یک گجمه بو او کاتا مامله کردن لگالی آسانه چکه کاتی گرفت درست بیلی نیوان جنو مرده اما ماری که گرفت بان بود درسته که زکاتش هم گرفت بان بود درسته که چون اما اگر معمولی ماری که یک گوشمه بی اولین تم خوشک برایزه ماری که چل مسقاله طبعا چل مسقاله ام افرته پیش اگر پیش چونه لاو گواستنه و جابه بیته و بیس مسقال مستحقه چون که نیوی ماری که ورگره اگر دوای چونه لا جابونه و دروز بی اولین چل مسقاله که ورگره و نیوکی تریشی ورگره با زکات اولین تم خوشک برایزه خواهنی چل مسقال ماری چل مسقال آلتون زکاتی چنه که بی باشه بو ورگرتن و گردن آزایی کردن خوشی برچارونه و دادگاش برچارونه گرفتی اما امرو لچی آیا ام خوشکا برزه پیشکی که بیز مزقاله پاشکی که هزار لیره اخر با موسیع آینی که علی حرامه لما علی حرامه که واتا تو کوی ماری یکی بریتی لهزار لیره و بیز مزقال که تو جا ابیتو و پیش اوی که بگواز ریتو مفروضه 500 مزقال و 500 لیره و ده مزقالت بو بکده اشتی واحی لدنیا آیا نیه لزکاته تو اتوانی زکاتی هزار لیرو بیز مسقال آلتون بی پیت نادره ما مساین بوی علی اما حرامه لبرو اما علی اما عرفی که خرابه و سری که شاو بو کاری خرابه و سری که شاو بو خواردنی ماری افراد بنا حق و سری که شاو بو ندانی زکات بنا حق اما علی ام خوشک برزانه بو برچاورونی خویانو هاو سرکانیشان یک گوش به ماری ایمان پی بلن بله کاکا من ام پیاو برزه که شون پی کردو ماری یکم پنجا مسقاله شز مسقاله کاکا صد لیره او کاته من برچاورونم باشه وکو دادگا یا وکو شرع مردکت برچاورونه خوشت برچاورونه پیش جابونه و پیش چونه لا جابی تو نیوی ماریه که دورک دوی جابونه و همو ماریه که دورک لزکات اصط لیرت حیه که زکات پیوی متعلقه چنی تلای و چنی لای مردکت قرزه بوی نادره و نیتی بداته و همو اوانه همو من برچاورونه بین اوی اصا اکره عرفه که مخالف بشرع چون که جماریه پیشکی پاشکی ریجه یکسان بونیان نیه بعکس و جوازی کی زور زوریانه که کسری در ناکه چکه منطقی تعنیه ماری پیشکی دمس قالو پاشکی کی پنسل لیره یا بزمس قالو پیشکی کی پاشکی کی هزار لیره چون نسبت تناسب له ما یادر کی نه بو زکات نه بو محکمه برزش کا پرسه اپرسه آیا پیاو د توانیت وصیت بکات شتکانی ببخشیت بیکا بخیر و نه داد بجنو منال لکاته کان دی گلوشتانه پیشن هنا پیدا کړو نخر برزا چون بشتیوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بس حدی کریمی و قاصی فرمو انک انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلميتو أجر منال كانت بجيبيلي بدولة مندي ببينيازي لخلق دس لخلق بان كنوا فلمي أو باشترى وقلوي كتو بارا كانت ببخشي ومنال كانت دواي دس لخلق بان كنوا إما برزان في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فلمي ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء أفلمي فلأهلك أفلمي خير بخود بكسرتها دواي بمنال كانت توب چی بلی وسیله کم خیر با خلق کم بالا بنال کانه محتاج بن دعایی او کی خیره بخواه او خیره قط خواه قبولی نیه او خیره کن انسان دائما خیر ای مگوتو من بکس نزیک کانی خوی خیره انسان خیر با منال کانی خوی خیر با خزانه کی خوی حالبت کالیم خیر انسان خیر با منالی خوی نکا مبستم آواه پاره بو آوان جیبیلا دهات بو آوان جیبیلا با آوان دواتر فقیر و هجار نبن و آوان دست دخالت پار نکنوا منظرم ام برابریزه بچنیت یک ای او بکا و بوچی ایو جنو معلوم نالقی محروم کا لو پالو ثروت و سامان و داهاتی که حیاتی دبرو نخیر شرعینی تنانند اگر وصیت ایش بکی وصیت تکد لیگ لسرسی جبه جی ابی دو لسرسی که الا شرعی دا بوان بلام خود کاری کی وامکا و کاری کی ناشرعیه برای زشکا پرسه اگر پیاو دو جنی هبید یکی منالی هبید و یکی منالی نبید اوی منالی نیا ماریی و چواری کی دکوید یا چی دکوید بالنسبه اگر پرسیارک لسد میراته برزان افرت حساب نیه منالی هه یا منالی نیه پیو حساب منالی هه مردوک حساب که پیو که یتی اس پیو یک منحه بو نمونه دوجنی هه له هیچ منالی نیه بلا ملجنی کی پیشتر منالی هه بو ام پیو که امری ام پیو او دوجنی یک لسر هشت ابن بهر دوکان دابشی اکل نه خو یانه بو چونکه پیو که منالی هه جن کنا به بل ولا من منالم نیه لبر یک لسر چوارم اکوی بوی اگاتان لو به منالی مردوح سبب بو پیو شوایه یعنی بو نمونه پیو یک من هجنی کی هناوا ام جنلم پیو منالی نی بلا من مرد کی پیشتری منالی هه او جنکه امر ام پیو یک لسر چواره با یک لسر دونا با بو چونکه منالی حسابک منالی مردوک حسابه نک منالی زینوکا دبر ام برابر زکه پرسه او منالی هه او منالی نی فرق یعنی اگر پیو کله هر کامی کین یا لجنی سیم یا لجنی کی تر غیری امان منالی بو به او کاته ام جنان به هر دوچان که پیاو که این امره یک لسر هشت ابن اگر منال هبه اگر منال نبه یک لسر چوار ابن پیمو های کاتی برنامه کمان بو امرو گشت پاین تا به گشت نوی یکی تی بخواه گوری تانس پیرم و صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: كواتا بيناسي قرآني لبو مانجي رمزان بقرآن بيناسي أكا بدا بزان دني قرآن لو مانجدا همان مانا همان واتا لبو دلكيا اگر او دل پاك بو دروز بو بس بدا بزان دني قرآن او كاتي همو نفع كان ادا إرادي خو بيشان دانا كأوي خو بيشان دا او زبز بوا فلما تجلى ربه لجو جعله دكا
1: خو بيشان ندا
0: بس تجلي
1: سبحان
0: خوا يعني مصطلحي وعظي جاوازا لمصطلحي فقهي مصطلحي وعظي فقهي جاوازا لمصطلحي عقدي
2: بازو من هدزي ورقرتني جيان حل سوكوت ماملا لقرآن ولكلام خدا سبحانه وتعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خم خوش حال دزانم بزماني شيرني كردي بجدارين لبودكاسي تدبر أو بودكاستا بودكاسي تدبر للايان الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم آمادة دكري وبيشكش دكري أو هيئة گرنجی ده بزیندو کردنوی سنتی تدبر لآیتکانی قرآنی پیروس و تن القیق لگر یک دبین هر القیق لگل ماوستای چی برزی کردستان بابت چی تایبت هل دب جیرین لتوارتیوی آیتکانی قرآنی پیروس بیکوا باز لو بابت دکین لالقیق او روشمان لخزمد ماوستای برز و خوشویستوان ماوستا رزگار بیراوی دبین ماوستا جیان بخیر بی
1: سواستکین
0: ماوستا جیان باسی ريبازي ورقرتن لقرآن منهج التلقي عن القرآن في القرآن بهم خوش هالسرطة لزناب دو برسم قرنجداني مسلمان بخوين نوي قرآني بيروز لمانجا رمضان داتشيا سون مسلمان قرنجيب دا بقرآني بيروز لمانجا بيروزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. بايس باسكرني زنابتان وأو رخصني أو برنامج لگر لهر یکیک ل امی مسلمانان بپرسید پناسه چی مانج رمضانم لبابو که هربت پی مای زوری نی ک تعریف و پناسه مانج رمضان اکا علی مانج بروجیبونه یعنی مانج تقوای مانج نزیبونه وی ل خدا سبحانه و تعالی یعنی مانج خوگرتنه ل خواردن و ل خواردنوا ل بیان یکی تاکو رج آوابون بلام کاتا کدی وسر قرآن بو اوي تعريف و بيناسي مانجي رمضان بكا خواهي قوله سبحانه وتعالى أفرمي شهر رمضان تعريف و بيناسي أفرمي الذي أنزل فيه القرآن كواتا بيناسي قرآني لبو مانجي رمضان بقرآن بيناسي أكا بدا بزان دني قرآن لو مانجدا بو اي لدوايوي خواهي قوله سبحانه وتعالى أوز أفرمي فمن شهد منكم الشهر فليصمه أوز لباشان باسي بروجبون أكا او آیتا اما جو احاء لبو اوی بروجیبونی یگمانگ زگل اوی کفرزی خواه سبحانه و تعالی لسر بندکانی شکران بجیری نعمتی دا بزاندنی قرآن لسر او امتا که واتا فعلا منج رمضان منج رو کردنو و خوینوی کلامی خواه سبحانه و تعالی
0: موستا جان او خوینوی قرآن لمنج رمضان ادی کدره منهدی تلقی لقرآن ما بس ما لو تمكتش يا
1: بخوي كاتك دي سر وشي منهاز منهاز لروي بكارهنان دو معنى ودو واتا لخو أقري معنى يتشان معنى يتش مادي حسيك لبرتساو بيت بالرقايك أقوتري أقا أو رقايا راستري بيو و استقامو و راستو دروز بي
0: مالا.
1: و رونيش بي ريغا كاكاتي كمروف بسالي دا أروا همشتكان أبيني وبأسانيش أجيني تاما بس أو ديوة مادية كي لديوة معنوية كي هرشتك وضوح ورونبوني تيدا بي بي أغوتري منهاتس كواتا منهاتس ريك بو ريبازو بو ريغايا ورد أغوتري لشيوازي ما مالا كردنو ورقرتن لكلامي خواي قورة سبحانه وتعالى كأمروفا هول أدا تون حياتي تون جياني تون ممارسي جياني هل سكوتي روجاني جياني بمانا قوركي لقرآن ووري أقري وأيكات الرئيقا والرئبازي خوي بو أويل الجياني بسري دابروات أول ريك ماناي منهزا كاتك لعنوانك ألين منهج التلقي في القرآن الكريم بلام كاتك دي سر وشي التلقي هلبت أما لروي منهزوا زور ما ملمان هي لقر قرآن يعني بكاتي كمروف تعامل لقر قرآن أكا بماناي ككلامي خواه سبحانه وتعالى تلقي ورقرتني هبي لقرآن وقراءة وخوينوي هبي لبو قرآن والتلاوي هبي لبو قرآن وتدبري هبي لبو قرآن ودراسي هبي لبو قرآن كاتي كتمشاي قرآن أكا قرآن أفرمي قرآن بصائرة كتمشاي أكي أو ما نواتيانا هموي لناو قرآن بيمان أري أو الرقا دروستكيا لو ما ملكردن لقر قرآن لو أويجانتي ليور بقري أو من هزيك قرآن أما جي بي أكا وإشاري بي أكات بوي كاتي كدي سر وشي تلقي ك لروي ورقتنو لقرآن خواهي قول سبحانه وتعالى ببيغنبرة فرمي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. طبعا كاتك أقرأي وسر مفسرين قال إن لتلقى يعني لتأخذ ريك يعني بو تفسيرا بما أو تفسير كدنا تفسيري مغزانية تفسيري نزيكرنوية لفهم لتيجيشن كتلقى بمعنى أخذ بمعنى ورقرتن بي أقرنا بي سر أصلي وشي تلقي تلقي لما ناي ببيشوازي كردن دي بمعنى قشتكي كخواي يوري سبحانه وتعالى لقرآن فرمي لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الله. يعني تستقبلهم الملائكة سبحانه. أو ما نعام كيتي بلام كاتي كدي سر وشي تلقي بواتي استقبال بيشوازي كردني دلا لبو وحي خواهي قوله سبحانه وتعالى بدو شواز يعني أوتا أو كسا تلقي قرآن أكا استقبال قلب دلي لبو أكا لسر ريقاي بيغمبراتي لبو يوكسا بيغمبرا لوي قرآن أكا بدل بيشوازي لي أكا ياخد لبو أوي كتلقي قرآن أكا بو أوي لجيان برزستي بكا ريك تلقي بو مانايا ورقرتني قرآنو لزيداناني أو شويني كشويني برينة وكو أغتري يعني ريك درمانكا لبو شويني دواءو لبو شويني بل نخوش يكبي داء كبيت بدليلي تسا بدليلي أوي خواهي قولة سبحانه وتعالى كاتك لقرآن لبو منباز أكا أفرمي وعصى آدم ربه فغوى لسربيتي كردني آدم لبو فرماني خواه سبحانه وتعالى لباشان خواهي قوله سبحانه وتعالى كومالك لكلمات فير آدم أكا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين خواهي قوله سبحانه وتعالى أول قرتني آدم أفرمي فتلقى آدم من ربه كلمات أو كلماتك تلقي أكا بدل بيشوازي لي أكا فعلا لذي قاي أويدا أنك إيوي بيسار سربك أو كاتي فتاب عليه خواهي قوله أو ما ناي تلقيا لما ناي دومي لاستقبال قلب أما علي طبعا بتدليل خوي سبحانه وتعالى كباسي قرآن أكا وخطابي جلقر بيغنبس صلى الله عليه وسلم أفرمي لكتاي صوري الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين موصر حمد أقر قرآن دانا بزيندرية السردل او كاريغيريه دروزناكا كاتي كمروف داي ابزيني تسلاشا يعني ريك او حديثي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأفرمي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كواتا كهمو قران كاري للا شي مروف لتصور لفكري لهستاني لدانشني كأيكا كقرآن دابا زين درا سردل تون دل خين لبو همو لا شعبا أو كاد ما نواتا يكاني قرآن لبو همو لا شعبات ويتمشابك لدابا زانديني لسردل خواي قول سبحانه وتعالى تسأفرمي يعني مزور زاري واهيا كتعامل لقر قرآن أكين لو ما نا تون دل خين لبو همو لا شعبا أو كاد ما نواتا يكاني قرآن لبو همو لا شعبات ويتمشابك لدابا زانديني لسردل خواهي قول سبحانه وتعالى تسأفرمي.

0: ايمانشي بسرداكت وكو خواهي قوري سبحانه وتعالى لقرآن لا أفرمي لا مسلي إنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل أقا خبارانا جزوري جنبي أو طلبي أو زوية أو اندباكا أقر أو طلجبي أو يعني بربومي خوي أدال لباشي خوي بلام أقر زاوية كناريك بو والذي خبث لا يخرج إلا نكدا نكتل نك بوابي لك أقر همو باراني شبه صدابكي لبرو إخراخا كخرابا
1: قد استفادناك
0: همان مانا همان واتالي بو دلكيا أقر أو دل باك بو دروز بو بس بدا بزان دني قرآن أو كاتي همو نفع كان أدا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بهمان حالة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويا يعني أو ما نال روي التلقية و كلا قرآن لدلور أجيلي فعلا أو بربو ما أدى بوية مشابك إلا قرآن خواهي يقول سبحانه وتعالى فرمى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت لبي زور دار تفسير أكلي علي ترس يعني أودليان أترسي ليلة وجل بمعنى ترس نيع لبروي قرآن فرمى ألا بذكر الله تطمئن القلوب دلك أجر بقرآن بذكري خواك بقى مانا زوركي بلا أو مانا ماناي كلبو قرآن كإطمئنان وآرامي بي تون استدلك أترسي بقرآن
1: دلنا ترسي بقرآن
0: نا لوي رأس لشي
1: سبحان
0: الله لوي رأس لشينا إذا وجلت قلوبهم أو زأفر مخواي يقول سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم سبحان الله ليرا تلقي قرآن لبو سردل فعلا هم زيادة إيمان بروبهم جيان بمروف أبخشي بما أوما نافراوانكيا لسري أو إخوة يقول وبيغمبر فرمي وإنك لتلقى القرآن بينا فرمي وإنك لتأخذ القرآن بومانا سادية وبومانا سطحية كزور زار إما أبين لروي تفسيره وتفسير في أكريت
1: يعني ما مستاجين دتوانين برين استاما أقر زور زار أو شيء من هيا زور بمان سن قرآن دخينين أتيادي وكو خينوي شي أتيادي أخو أزريش هردن نسلي طبعا بس أو تأثير يسر ضل مانية لبريو التلقية مانية يعني زور زار مثلا جيل القرآن إيش دقرين أو تأثيرين يعني سببك أو تلقية مانية أما لبو مش
0: أو تلقية نية زيقلوا هس كردنيش برامبر بقرآن هس تشي زور لو قورت لك إنسان وكو كتابك تعاملي لقربك وطواو بويا يشيك لما نايكان كزور زارباز أكري وقرآن أما جي لبوكا أما يعني بس تطبيقي أكين لسر حالتي السلم حالتي حرب يعني وبابتانك أفرمي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نافرمي حتى يسمع القرآن كسي أوي كشايع ترى قرآن وكو مصطلح شايع ترى كما بيدين والله مخور خواهي سبحانه وتعالى لا يأدالوا أفرمي حتى يسمع كلام الله أقر أمرو فهستي كرت فعلا أوي بسري دا أخوي نريتو كلامي خوابي جل جلاله أو كات يعني بيشوازي كردنو لبوتسوني زور زور كاري قرترا لوي كهزنكا ككلامي خوايا سبحانه وتعالى بويا كلامي خوا كلام صفة خوايا سبحانه وتعالى
1: جل جلاله
0: لقرآن مقارنيك أكا لروي أوي كوجود بالأخص لوجود إشكال لاي إيما قرسترين ويعني بتوترين شوين تيايا كانن تحملي دوشناكا
1: ملا
0: كو تحملي بينيني خواناكا تحملي كلامي خواجناكا سبحانه وتعالى
1: بينينكا
0: خواهي يقول سبحانه وتعالى لقصي موسى عليه السلام أفرمي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قرآن فرمي فلما تجلى تجلي خوبي شاندان نيا إرادي خوبي شاندانا كأوي خوبي شاندان أو زبز بوا فلما تجلى ربه لجو جعله دكا
1: خوبي شاندان
0: نخير بس تجلي
1: سبحان الله

0: أولا تشي ولا لبرانبر ذاتي الله سبحانه وتعالى بهمان حالة فرمي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. دو دوشت القرآن هردوك باسي تسيايا هردوك باسي تحملنا كرنيتان يجيان لبو ذاتي الله سبحانه وتعالى كتجل يجيان لبو كلامي خواه سبحانه وتعالى بويا يعني ما بو ما ناور أقرين هر كسيك أو هستي نبي برامبر بكلامي خواه أو ريزي نبي لبرامبر كلامي خواه همان أو ريزي شيني برامبر ذاتي الله جل جلاله. وي القرآن فرمي وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أو نقولي كردنا لكلام إخوة سبحانه وتعالى كوزود نبي لسرزوي أو الرزنا قرتني إخوة سبحانه وتعالى وإخوة يقول سبحانه وتعالى لو ما نال هس كردني مروف كأو كلام إخوة أخويني تعامل لقر شيء سطحيناك أفرمي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أو أو أو أو ما نايك قرآن بيمان عليه لا هسكردن لخوين نوي كلامي خوا سبحانه وتعالى لا هسكردن لخوين نوي آية كاني فعلا أبي أو ما نواتا بو قجيري تتعامل كي كفعلا كلامي ذاتي الله سبحانه وتعالى
1: تأسيل لدلبك
0: بأكيد أو كاد رنق دانو لسركارو كردو وكان هبيت
1: ما مساجة دي خين نوي قرآن ما بزل خين نوي قرآن سيا
0: خين نوي قرآن طبعا خواي قول سبحانه وتعالى يكم آية كداي أبزيني تسر بيغمبر عليه الصلاة والسلام بي أفرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق باسي قراءة
1: مالك
0: لا آية أخوي يقول سبحانه وتعالى طبعا أو شوازة وردكارية لمسألة قراءة لمسألة برين تلاوة أو مصطلح أنا كأقول تري زور ما ناش لبوب ديار دخي لا لو ما ناني كبيتراين ولا نو آية كان
1: أو تدبر كمان ما بست معنا
0: بأكيد يعني لو ما ناك طبعا كألي تدبر أجر مازال ما باسي بكين أخوي يقول كأفرمي ليتدبر آياتي أفرمي وليتذكر تذكر لدواي تدبر دي تدبر او هيز عاقبتي سرنزاي مشتكي بلام تذكر بيك بس نوي همو آيتكاني او بابتيا لو ايمانا صحة درستكت بداتي
1: يعني آيتان اقب يكو نبنو معناي نادا
0: او معناي نادا وروني جناب توا ايوكاتي كم يعني همو زاري اقول تري الحكم على الشيء فرع عن تصوري اقل تصور غلط بو اوكاتي حكمش غلط
1: مكش غلط
0: كواتا التصوري كل اللي تذكر لبو تدبر لبو وردكاري أو وشانا القرآن فرمي ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم قراءة لقراء عجمي بكارديني كواتا ما صدقي وكو أهلي منطق اللوجيك أيلا ما صدقي قراءة بدوشت صدقي دي راسي دي يتشان فهم أو لم يفهم أبي يقول لي قراءة يعني مرزنيا كسك إلا حالي بأوزق قراءيها بلبو قرآن بيهمو أو ماناني كدواء لقرآن باسكرا لبو بيغمر عليه الصلاة والسلام ديار نبو ويهي كم آيات كخطابي لقرك أفرمي اقرأ باسم ربك الذي خلق بيهي بلام لآيتي نزولي عذاب أو بابتانا خيور سبحانه وتعالى قراءة بكارناني إلا تلاوة بكارديني بيهي استا أما خلق كمسلمان أو إيمان دارا نيجأكا ونيا كنويج أكا طبعا لهمو سينكاني سرزوي نويج كأكا بأنواع زمان إيوها يك وشل ما ناي عربي حالي نابي ولا نويج أكا صوري الفاتحة بعربي أخويني
1: كردي خمان مثلا هيج نازاني
0: قرآن سأفرمي لا خوين ديني برين فاتحة بالأخص أجر تخصيصي كيني أنا قرآن وكل مزبي أحنا في كباسي أكا أفرمي فقرأوا ما تيسر من القرآن أو دليل قراءة باس أكا باسي أويناك أكا تلاوة بي لبرتون شيء أعجميش غير عرب قرآن أخويني أوكاتي أو قراءه لو أنا حاليش نيبالان قراءه رهي لبو قرآن بويا أو رامان أشي شي لبو أويكا بتايبتش ناو رمزان كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ليه بيغمبر فرمي من قرأ
1: إيسان أولي بهردو شيانا
0: يعني إستا رمزان كواتا فرصتو هلا لبو اوي كأمرو فأوان دي بي أكري بخويني يعني حالي بيان حالي نبي
1: قراءة كيبكا
0: قراءة كيبكا لو يقول ترين وزور ترين أزري للسلور بقري بوي قرآن خوين نوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو أزري زورا يقبدك بقراءة ربتي أكا أو زل السلوي قراءة ما نايدك هيا أو كاتي أزرك زيات الأبي يعني أقل أزرك يقبد يكي لقراءة حاصل أبي لبو مروف
1: بس مجرد قراءة بس مجرد خين نوى
0: مجرد خين نوى أو قراءة الصرفي كقرآن باسيك وبيغمبر عليه الصلاة والسلام لو من طلقه باسي أكابوي أو يعني يكم بلي لبلكاني خين نوى قرآن كبي أقول رئال قراءة. قراءة
1: طبعا قراءة ما نهي تلاوة شمال هي تلاوة كقول ما نبو أو يدو مكا دشخيني وتيشي دقا
0: ريك سأل قرآن كمصطلح تلاوة بكار ديني أفرمي والقمر إذا تلاها تلاوة دائما معنى اتباعش تدايا يعني زقل لخوين نوك معنى اتباعش طبعا كنجل معنى اتباعك أبي إلا حالي ببيت لماناك أو زشوين كوتي بلان بتايبت مسألي كلمي بلين تلاوة بو معنى يدد لأصلي بنسيني يعني زمان واني يعني كالي تلاوي قرآني كده يعني الوقوع بعد الشيء يعني قرآنك اللي بيش عمروف لدواي قرآنك يعني, يعني قرآنك برو هر شيء ببا
1: إمامك
0: أو اتباعيك فعلا إمامك
1: يعني اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا إمامة
0: أو زأويك فرمي يوم ندعو كل أناس بإمامهم لويك يعني فعلا قرآني بيش كل قصة فرعون فرمي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار
1: قرآنك إمامك
0: قرآنك إمامك يعني الدعاء لقد الآيات يعني بيبسينه لقد يقال لصاحب القرآن برو شين دري أبا بوي حتى راغب لمفرداتي ألي تلاوة تختص بكتب الله المنزلة يعني تلاوة لبو هيش تشديك بكارنا لكتابة كاني سرزوي حتى لبو أحاديثش بكارنا تايبتا بخوين نوي كلامي خواه سبحانه وتعالى لروي حتى حكمه وش قلت مان لمسالي قراءة كأكري يعني قراءة على بعض الأعجمين بلان ديقتي وآياتان بك كخواه يقول سبحانه وتعالى لروي عذاب وسزاوة لقى قراءة نايبستو لروي تلاوة أي بسيتوا أفرميه لباسي بيغمبري كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا نافر ما يقرأ عليكم آياتنا يان كأفرمي أتلو ما أوحي إليك من الكتاب يان أفرمي وأن أتلو القرآن بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو تلاوة بومانا اتباع أو تطبيق كردني ما نواتا كاني قرآن بويا أجر من قرأ حرفا من كتاب من كتاب الله فله به حسنا لقراءة بيا بك عشرة ما فوقي أول تلاوة بيا أبيت بوي حتى زور زار أما استدلال كردن لروي يعني أجر باداشت قرآن كالين كسيك قرآن بخويني توا أو أزراني هي استشهاد بآية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور طبعا أو يرجون تجارة لن تبور لبو شيء يكمش فما يتلون كتابا
1: تلاوكيا
0: يعني أي خوينيتو اتباعي أكاو تزيب زي أكال الجان قراءة أو اللي من دري ديكيك
1: أدري خوي هي
0: أدري خوي
1: بلا زور زيادة
0: ألي لا أو تلاوة لبو قراءة نابي بكار بي لروي حكمه يعني قرآن لو يزيوازي أكال لبيني أو شانيك بكاري ديني وردة أخوي قولة أتواني سبحانه وتعالى فرم إن الذين يقرؤون كتاب الله كتبوا شيء قراءة لتسندها شوية لقرآن بكارها تيا حتى بزان القيامات أخوي قولة سبحانه وتعالى أكسانيك سزاء أدريم تيان بي أفرمي ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم نافر ما يقرؤون عليك كواتا أوانا تيجي يشتينا زانيتي أنا بس تكاني قرآن يشتي أو زي اتباع الشوين كوتي لو يستشاني عذابا سزانا نقبة مجرد تنها خوين نوا يعني حتى لدنياش كأفرمي وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا كواتا يعني هلاك عذابك لدواي تلاوة دي تلاوة بواتاي خوين نو بلان بواتاي حاليبون
1: نك بس خوين نوش مزرد
0: بس نخوين نوش تنها مزرد طواب
1: وزي خير داتو ما مستجانا وتلاوة قراءة فرقك شمان زاني أدي جوية قرتن
0: جوية قرتن قرآن ورترة لو بابتها يعني إنسان زاري ويأبه أخوي قراءة كيان تلاوي قرآن أخويني جوالي جوية جويلي راء أقري طبعا أما سمع مان هي استماع مان هي
1: بلا
0: سمع بو قوة بو هي زاء قتريك لجوية بلام استماع بدنجبونا لجر إصغاء. إصغاء ابن فارس لمعجم مقاييس اللغة على صاد وغين برين حرف معتل كي ميل تدا ميل يعني جرا قرتنك بميل ولا بوي بواتي أوي كاتك كمروفا كجويلي را أجري كومالك شتي بي أدات أجر بو معنى بمعنى إصغاء وميل كردن بي لبوي يعني ما زور زار أو آياتيك إخوينين وإذا قرئ فإذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لأن تفرمي فاستمعوا له وأنصتوا
1: استماع وإنصات
0: إنصاتشا طبعا أو إنصاتا أما آياتي بيشونا أخوينين يعني أما أو استدلال جزئية لجر قرآن يعني يكلا لإشكال كانك لما مليها لكردن لجر قرآن
1: لازم يكون بها ربطية كيك حلقة
0: يك حلقة
1: معنى يعني كامل لادة
0: أو اللي تشندري دي خوي يوري سبحانه وتعالى أفرمي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة كواتب بصيرة هدى ورحمة أوز أفرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا سنجي أجر استماع بو معنى ميلا وأو تنصت نبي لبو قرآن نا قرآن لبو أبيت بصيرة نا أبيت هداية نا أبيت رحمتش لإستماع ماناي جياندني شتداء زجل لميل سنجي قرآن لجرا قدني حتى استماع نبي ثمرين هدا بلام أجر استماع بو دم ودس ثمرة أدا دس بزي يعني تساوري ومكة بريد دقك ساعتك بسلي دات أوزكالي قريبي بدلي ليس قرآن أفرمي لو آتك باس ما كدوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بأود كلمة بميند لا مقدمة خوي قول سبحانه وتعالى أفرمي لسوري أحقاف كتايكي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا
1: أنصتوا
0: فاستمعوا له وأنصتوا
1: سبحان الله
0: يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم
1: منذرين
0: طبعا ليرى قرآن كوشبه كارديني كفرمي فلما فاء التعقيبة
1: فورا
0: فورية فورية فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا يعني بس لو شيء استماع لو شيء إنصات أو أن دعاتك بيغنبر للسريخين وبزانت سندي لي حالي بوينا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أوهموا مانايا أوهموا واتاب
1: ثمري أو استماع صح
0: بس فاستمعوا له وأنصتوا إباشا لبرت يعني خواجي ورب سبحانه وتعالى يعني اعتباته هكذا ينك فرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
1: أو هابي
0: أو استماع أو الثمري استماع وإنصات أو هم منا يعني أجر دابنيش تحليلي أو بابتك بقناعة بتسندها محاضرة تأتي وكذا جهالك أو بمجرد استماع وإنصات القرآن أو هم الثمري ورجت إباشا لو ما ورينا أجرين ديارا ما ملو ربازي من هزمان لتلقي القرآن ما ملكرناك غلطة
1: خللي تدا
0: خلل هيبة فعلي أجانا لو أسمرين هذا كأول لبني آدم يجني للجنة
1: إما زور زياتر بي
0: يعني لو لبس زو زياتر بي لبروي خواهي يقول سبحانه وتعالى لقصة سليمان أفرمي أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب لبني آدم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف جبني آدم بقوة لو
1: أكيد
0: سبحان الله أو زيادة اليوم كذي أو زيادة اليوم
1: تأثيرك زيادتها بيو ثمرك شي زيادتها بي لسبني آدم
0: بوي براستي يعني أما وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هم زاري قسيك أقول لي على إمام الشافعي رضا ورحمة إخوائي لي بفرموتي أقر خواهي يولي سبحانه وتعالى بس سوري عصري دا بزاند بايا كافيب والله أقر تطاول نبي لسر إمام الشافعي ولا سر علماء أو أمتا يعني محتمل شاء يعني جملة نبوك وبيسني جريم والله يا أخوي قولي بز أو تاب أو بارس آياتها بدل السورة آخرين جن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بز أون ديدا بزان بها كافي بأبا جؤهم مناواتاني لي ورأجي لي والله تعالى أعلم لروي ما نواتها
1: زي خير ذات يا ربي ما مستجيان أبتت شي ديكا القرآن مثلا أو سورة تانية كباسي دا كين أو سورة أو عند آية فاتحة حفت آية مثلا بقرة أو عند آية ما بس تي لا دلالة تي لو آية أنا ما بس تي لو آية أنا
0: يعني سبحان الله أو آية ما خير
1: جمارنا يعني
0: بلين آية كداء بس ما أدبو بارتي أو قتري يعني أجر نمونية شي زور كل باس كم إستا أجر بلين دوكس بسنا شارة كزارية كم يعني بسنا أو شاري
1: مالا
0: یک چان لو دوانه ور کاکا متازه هاتینه او شاره پی استیمان با ریبرک هيا لو یو شاره گوریا پی امریکاکا او موقعه بغاتن لبی موقعی سورا او موقعه کسکا او موقعه نارنزیان
1: جوانیا
0: لو یم بزانین بلو چی ارون ریگا کما لبو کرکات خوشمن لمواقع شرب پاریز
1: حدود خومن بزانین
0: بله اوی دیکیان الی نا با کیف خومن چن درمان ویز اتشین طبعا هر كسي عاقل نموني او دوكسي بسر عرز بكري يا كميان هر
1: ابجري
0: واوش يعني طريقة صحكية لدنيا خواهي يقول سبحانه وتعالى اللجيان كقرآني دا بزان ديا ريك همان او مانايا او مروفش خواهي يقول خلقك ديا واو برنامشي لبودانا بي عليه او بيم داي بوكتا لوكا لمواقعي خراب لمواقعي باج لشويني خراب همو خود بي بارزة انسان بيدا اروا بلا مكو بيدا اروا استما اقل لو لهري كبربر رقاده اروك الرقاك دوربي كاروي ابيني بيت دوري زاروي او دو او ريج دبتو دويتكا بيت تسار او هم بتول الريده اللي ابي توا بلام لو ندير تسداندرا مجموعه علامات داندرا بيت الي بوشي وازبرو اجي فلان شوين
1: نهايه الري كان وفلان فلان جاي
0: ناوي شوينه كسهمي كدي بيت الي ريك ايته كاني قران اويا آيات بآيات أدباب روشين داري زانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام تأفرمي أفرمي يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل
1: الله.
0: كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كواتي يساقر وكو جي بي اسي اوي اقر منزلي بهشتي بي ليه بدين موقعك زاين بسري قامان دا أبا او آيتانا همان او اشد لبو اكا
1: الله.
0: او زا او آيتانا كدي ودروسك بيبشان ادا او ديوي كبيد اري امر او ديك النهي او ديك قدغليك راو او ديك باشا وسط حرتي هي لجيان خواه يقول سبحانه وتعالى آيت بآيت حتى او كاتي مروف تسيمي خواه كان لناو بهشتش هر آيت بآيت بهمان حالت بعلامت
1: منزلة برزي دكاتو
0: برزي دكاتو ايباتا او منزلة لهمو او خراباني دنيا ولهمو ناخوشكاني قيامتش باراستيتي سوش خو ناخوشكان بزا دنيا نينا خو لو كاتي من مات فقط قامت قيامته
1: ناخوش يوري لبدي
0: همو يدس بيئكا بوي براسي حل لقر خودي آياتا كان انسان ابي آياتي يكن بيجيني بدوام دوام بيجيني بسيم حتى ايباتا بري امانو تسليمي بهشتو لاي فردوسي اعلاي اكاك سقفها عرش الرحمن
1: خواهي قول سبحانه وتعالى بقسمة ملايك ما بكا إن شاء الله يا ربي هم استجان وآياتي خواهي قول فرمي قد جاءكم بصائر من ربكم بصائر معنى إيسيا
0: بصائر يك لو وشانيا كقرآن لبو من باس أكاد كأما ببيت منهج تلقي ورقرتن لقرآن طبعا بصائر جمع بصيرة بصيرة بس أقول طبعا بصيره بهرشتك اجوتري كحقتي شتت بيبري شتك كلبر تساعد ديار نظربين شي لسدا ان تيليكا
1: غوري لك بده يبيني
0: استاجر مناكي يعني زور واضح تركين
1: مال
0: درجاي مال كانوا وانيك هن بيشتر وكبو ثقبه شتي ذهبوا عدسه شي قالك بسو شتي ذهبوا عدسه كاتك لو دي لدرجان اداء أبيش أتستمشى عدد سكية أكيد طبعًا عدد سكية لو ديوير زور جزء كيا
1: والله ديوير قبري دشان
0: كان زور قبر أك حقيقة إشتكاني بيلي شيء شينيا بجنية حمشتك وزد كله هي طبعًا كخواي جور سبحانه وتعالى فرمي قد جاءكم بصائر ليرى بصيرة بو معناه كاتك إنسان يعني تسن إشتكى القرآن هري أداته بلا موجودي بينشان أداه حمور دكاري وحقيقة جاني بيشان أدا لهم خوشونا خوشكان أجر مروف تعاملي بود رستيل أجر بكا بوي لو آيتا خيور سبحانه وتعالى كأفرمي قد جاءكم بصائر من ربكم أفرمي فمن أبصر فلنفسي ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ كواتا للتعامل كردن لقري برامبر دوشتا يان أوتا فمن أبصر طبعا أبصر لصيغي صرفي أفعليها دائما أفعل بيوستي با يعني كردنا لبوتسونا بابي إفعالي بي أوتري يعني كالي أكرمت فلانا أتوي كريزة قرتيا كواتا كالي فخواي قولة فرمي فمن أبصر يعني أقربية ببيني
1: بخوي
0: بروا لبويت أدي ومن عمية حرب مجردي أعمانية ومن عمية
1: عمية
0: بويا لقرآن سأفرمي أفرمي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ليرا أو أبصارا بو معنى بصيرة ورديك لو حقتي شي في بيني أولا برامبري شوير ويان شوير نبوة وي براستي لروي ماناو واتاي بصيرة يعني أو حالة من بي ألي أكريم مروف هبي تمشي شتكا بلام نابيني يعني قرآن فرمي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كما أورو يعني بيستي من بو نظرا نية لقر قرآن بيستي من ببصيري لقر قرآن ببصيرة لقر قرآن لهمو أو ما نواتان دروس أبي كلا سرطة وباسمع كلا تلقي كلامي قواه بقرا حتى أقاتا أشينك أما لروي تعامله وتعامله لقر أكين والله تعالى
1: يعني ما بستك بصيركينك بس
0: بصيركي لوي حقيقتي اشتكاني بي بني لوجود لجيان أو زا أويك بيواندي بيه لروي ما عمالك كردن لروي تعامله وهلسو كوتا
1: يعني دكري إما زاري بابرين إما بس نظركي لوي مراستي أو استفادة مع القرآن نكردي أو بس بصيريني إما
0: أو زا أوي إشكالة لبصيرا لروي يعني حقائقي وجود وما نامعنا ويكانا بلام كادي كديت السر وجود أفرمي انظروا ماذا في السماوات والأرض ريك لقر تدبر وتفكر
1: أفلا سبحان الله أفلا ينظرون
0: إلى الأواء وبيستي بنظرة تنشي كون يعني قرآني منظورة بلام أو قرآني مقروءة أو يام بيستي ببصيري أو يام بيستي بنظرة دوش كليك زيوازة لروي تعامل كدنو وردبونا وليه
1: سورة باشا ما مستجانا ما تدبر من هيا تفكرش من هيا أودو تعبيرات زياوازيان هيا
0: أو همان أو خلطي لبيني من نظر ولبيني بصير سواس ما كرت همان أو حالتي لو زود زاري وياك يعني لمصطلح وردبون بتايبت يعني أوانيك أهل الشرع وبالأخ يتوشي لا أهل الشرع بتايبت برين حتى على فقه أقر مصطلحات ليقناك راوا قناعات ما نكلروي يعني فقهوا يعني مصطلحي وعظي زياوازا لمصطلحي فقهي مصطلحي وعظي فقهي جوازا لمصطلحي عقدي نابي مصطلحي عقدي لو عظي بكاربي بهمان حرض وعظي لعقدي بكاربي شوشي غيري معنى أدا أقر لا وعظي لأخذ بكسك كفر بكاربيني أبيني أوش تكفرني بلا من الحماسي قدر كفر كفر يكفر جنية يو مصطلحتي عقدية بكاريناني لمصطلح وعظي كي هالغلطة بهمان حرض عقائد قضايش ثوابتة طواب قطعية قضائي وعظي بعكسه يعني مرزني قطعي بي أكثريتي ظن نقل ظنش زول زاروية ما أقول أحاديثي ضعيفي دلوس لو أعظم
1: عقيدة ناكر
0: لقطعي بكاربين بكاريناني مصطلحة كانت زي خوي أما وجه قد ما كون من هي قرآني منظورة بلام قرآني مقروءة ألي تفكر كان لقرآن كاك لقرآن تفكر ناكري لقرآن تدبر أكري لكون تفكر أكري لوي تدبر يعني منهجي قرآن لبو وردبونه لقرآن كأفرمي أفلا يتدبرون القرآن بلام تفكر منهجي وردبونه لكون كأفرمي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكر لبي لويا يعني تدبر منهزي خوايا لبو خينوي قرآن بلام تفكر منهزي خوايا لبو وردبونوي لكون تفكر آياتي كون لبو كشف أكاو رون أكاتو بديار ديخي بلام تدبر آياتي قرآن لبو بديار ديخي لروي ماناو لروي واتاوا بويا لقرآن خوي ولا سبحانه وتعالى كاتك باسي قرآن أكاك أفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته طبعا لويك أفرمي كتاب بخوي كتاب أنزلناه إليك نعتي يكمل بو كتاب سنشي نكريك بكاراتي مبارك نعتي دومك بكارينا أفرمي ليدبروا طبعا لامك أقل لامي عاقبت بي يان لامي حتى تعليل بي يان دابزان دني لبو علتي أوي كتدبوري تدابكري يان عاقبته سرنزامك لوي كتدبوري تدابكري كتذكري شي بدو عدادي طبعا ليرا وشي تسبا كارديني خواه قورا فرمي كتاب أنزلاه إليك مبارك بداخل زور زار يعني وشي مبارك بهلا زور زار تفسير أكري مبارك تيا مبارك أوي يتلشتك توقعناك يوندت بي بدا بلام بيت أدا لوي لا لقرآن أقر بس يك سردي سريع بك إلى بو شيء مبارك
1: مالك.
0: أبيني خواهي يقول سبحانه وتعالى مصدري بركة تبارك الله أحسن الخالقين ككون دروز أكا أفرمي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها كاتك يكمى لسزويدا أنا أفرمي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك يعني مش مسألة مبارك لرويتشي ويا كأفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر أما بداخل ولا كتاب لغير مبارك لوي نقطة من دانا أريكا قرآن بركتي راستا من كلام إخوة سبحانه وتعالى بلان بركتي قرآن لتدبرتي أو كاتي كتدبر فعلا أو كاتي كلماتي قرآن وبركتي قرآن
1: هزب بركتك إذا كي
0: هزب بركتك أي يعني لزور ما نواتا بوينك تنها أوا يعني تدي قدك او بركه لو لو حالته بهرش تشكي بركه داري اكا ويت مشاك اخوي يقول سبحانه وتعالى كافرم ان انزلناه في ليله القدر
1: ماله.
0: طبعا سوره البقره في الشهر رمضان الذي انزل فيه القران افرم ان انزلناه في افرم ان انزلناه في ليله مباركه يعني سبحان الله شو كشي مباركه بركه لتدبري قران لا بويا لقران اخوي يقول سبحانه وتعالى وكو يعني قرع وكو ليدان أفلا يتدبرون القرآن
1: أم على قلوب أقفالها
0: أم على قلوب أقفالها طبعا أم على قلوب أقفالها أم إضرابا يعني بل على قلوب أقفالها كواتها يعني إثبات قفل أكالب وقلب لقر نبوني تدبر لقر كلام إخوة سبحانه وتعالى
1: تدبر نبو قفل يدراء وقلب
0: أو زل قرآن خير سبحانه وتعالى همو أو سببان من بي ألي كأبن الرئيقر لبرامبر تدبر كردني قرآن لصوري المؤمنون خيو لسبحانه وتعالى باس يومان لك كإنسان كمرو فكالسمع بصر بو مانا ورديك باس ما كرد تعطيلي كرديا وضليش قفلا زانا دفرمي أولئك الذين ما بسم ده السياق لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها يعني كواتا تعطيل السمع تعطيل بصرة أو ذا قلبيش كقفلة
1: دي سانة أن الرب تعمل بيك أبواياتك
0: يعني أقل لقرآن تمشاك يفرمي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا طبعا ليرا أفرمي فؤاد ليرا باسي دل أكا وقوي فرقي لبين فؤاد ولبين دل فؤاد شويني مخزونة خزني معلوماته كأي وايا واني لباشان كتسفيد وديت السردل يكم عملية لعقلك وري أجري داباش تسر فؤاد لباشان لقلب بوي أفرمي وأصبح فؤاد أم موسى
1: فارغة
0: إنك هذا لتبدي به لولا ربطنا على قلبها إنك ربطك يعني لبوردي لمسالي ربطك قرآن باسي أكا طبعا لو ناقات زانا قرآن سأفرمي
2: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دور بريك
3: الله أكبر الله أكبر

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون كواتا إعراض تنكصون تعريضون أويك لا هو كاري أويك تدبرنا منت لباشان أفرمي مستكبرين به سامرا تهجرون استكبار لقر هجر وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا أفرمي أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين عدم تدبر أو ذا إنكار أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أو ذا حق نويستن يعني رق البون ولا حق أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون لباشان حتى بشكردن لكسيك تذكيرشان أكا أفرمي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون طبعا يعني اوانا هموي هو كارن لبوي كمروف نقا تحقتك لروي تدبر بوي تدبر بعاقبته سرنزامي خلاصي او ما بستو ماناني كقرآن ايو بيشكش با مروفا يتيبك مروفا كلي بيبجو طبعا قال لوش بيبجو انسان او كاتي ناقا بهيت لروي تعامل كدنو لقر كلام اخوة سبحانه وتعالى
2: هو تفكر وتدبر وتذكر
1: تذكر لدواي تدبر ده كأفرمي ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب طبعا تذكر يان أو تاكسك شتشي بيشتر زانية لفكري تسوى لباش عم بفكر خوي ديني توا أو بي أقول لي عملية تذكر ويفرمي واذكر ربك إذا نسيت لمقابل نسيان ذكرى وكوبكار هنا يانيش أو تيك يعني اشتك أصلا حاضرني للا إنسان حاضري بك بهينيت
2: مالا
1: أو زجر وردش بينا ولا آيتك أفرمي وما يتذكر إلا أولو الألباب باسي لبك باسي عقلناك لب يعني أصله بنسينيش تكيا يعني بس مانا لب لقر تذكر أبي همو أو باسو بابتاني كبيوندي بو قضية وهي لهمو قرآن همو بيتكنيك لوي مانا متكاملكت في بدا يعني لقصي موسى تمشابكا لقصي باقي بيغمبران لو شانيك قرآن بكاري ديني لو يكبتي ماناش صحو دروسي لبوغيني أو عملية تذكرة لقر قرآن بويا تنهى أو كسج أتوانيك لب يعني جيش بيت أو مرحلة لك فوقي عقل أو كاكري عقل بكار بيني بويا تمشابكا لا صعب ترين شوين لقرآن كأفرميه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
2: لب
1: لسان لقد تذكر
2: سبحان الله
1: يعني لو تسل آياتي متشابهش بازك سنشي أقر كسيق نقايش بيت الرسوخ في العلم وتذكر لبش بهيز نوع قلواني كما مريل لقرك فعلا توشيو بي في قلوبهم زيخ كأواني ليك هيوة بوهي أوا ماناي تذكر لقرآن كخواي قول سبحانه وتعالى بيمان ألي بواتاي أبي لنا وهمو قرآن وبي وبروا حتى بالطواوي سردي أكا أوز أوكات ما ندرستك هو يعني حكمك اللي بداكاتك تصوري صاحب وكاتي حكمك صحيح بيت والله تعالى أعلم
2: وزخير الدات في عربي ما مستجم بسياري كوتا إيمان هي تتمايل السر قرآن ما مستفي إيمان بخشي
1: أقر كاتك ما بي أكم يعني عندك شديد كباس كم يقلو أنا أقر بي بقوتري الترديد يعني أولا تسور جراية يستا من ذلك أن رديت كتاب خانة لروزية لبولية كاونية
2: بلا
1: ما مستقبل فيرا برين وشي بيكا
2: بلا
1: لسرطة دفترة كيلة بيشو ما مستقبل لسرطة ونسي بي بينزال لبوي أنسي اگر شنو ماله او بي حتى خواري
2: بنوسنو
1: بنوسه طبعا اگر بينزل لسر الصفحه كي لبوي بنوسي اگر يشي دزار بي اكاته
2: 50
1: اگر دزار بي وني اكاته 100 زار كوتا او من دالا اگر او 100 زاري او بي نوسيوا لهمش فينك اي ناسي توا وهمو كاتش اي ويتسبكا نطقي بيبكا تنشو كاتي ابيد بملكا
2: بالضبط
1: ملكا ارين
2: ترديدك
1: كيفيه راسخه في النفس طبعا زي جير ابي طب شيء أو حديثي في غمريكين صلى الله عليه وسلم كأبو ذر جاريته أفرمي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها
2: الله أكبر
1: والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني آيتك الراس تبراسي لروي يعني الرب تكردني تغفير لقر عزيز وحكيم إن تعذبهم لقر غفور رحيم أو هيز أو مانا بلام للشوي حتى بياني ترديد يك آيات كاكا قر مانا بمانا كاني قرآن تسبيت بي لنا ودلو درون السمريها بي بيسوا أن بترديد ترديد با أو ترديد آياتك صد زار دباركاتو أو كاتي تسبيت أبي مانا واتا كاني لو يبهمو هستو يعني لا شو تعامل لغير كلامي خوابك سبحانه وتعالى ما ناشترك قرآن بكاري ديني يعني قرآن مزورزة يعني بأساني تي برين بسرده حتى لحديثة كشكهاتية أفرمي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون طبعا إذا مدرسة هي المكان المهيئ للدرس سألن إدريس لو يبيقول ترى إدريس لبر أوي زور كتابي خواي جوري سبحانه وتعالى دراسة
2: أكثر
1: يعني ورد بقول لجري مدرس بيشتر لنا ومدينة مدرس يهود هبو أو شو أنا بون كتورات يعني تداقوته طبعا بيغمبر عليه الصلاة والسلام من عينك يقول لنا ومدينة هاي عم بتصير فيني شأن أبو مدرس مدرس قرآن يشوف شو يعني مكاني دراسة
2: تدريس القرآن
1: طبعا ليرى قرآن كأفرمي ولكن كونوا ربانيين ربانيتيا رباني خوايا أقرب معنى ظاهرة كيليك دينيو نسبة لبولاي الرب يعني أمرو فلوي هستي شعوري هستاني دانشتني لها مجاني خوايبي بدوشت أقاتي بما كنتم تعلمون أو هيت علم أو زي يعلم وبما كنتم تدرسون
2: أو قرنجا
1: تدرسون أقرب أمزور يعني أو هناك المناهج زور إذا الدراسة لو بيقول تري الدراسة كاتك لجنم أداء حمو بالك كان يصير لا أداء خلاصة كيدي اللي توا أو بيقول دراسة ونيا تدرسون أو هي بيت السر آياتك كملك بيك وداء نيشن أو آياتك أخوين دو هرتي نظراتي لبعدك أو لبعدك أو لبعدك أو لبعدك تمشيئك ما ناكلنا في زبيت أداء وبيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم
2: سبحان الله
1: كتلاوة بلقى دراسة أو نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ياك وهر مجرد قراءة كنية ما يخوينين وتواب أو بو ما نايك يعني مروف أجينيت الرباني خما نايك هم مروفك هو الأداب قاته أو حالة وانيا دوس تعلمون وتدرسون كباسي أكا حالة تشكل لك القرآن براسي يعني هزبك إنسان أو آياتاني كإخوينيتو لقرويتي يعني هو بداخل وتوشي يعني حالتك بوينة قرآن وازاين بخطابني لقرما أما لوخر تشي إخوينيو وازاين حرب يعني للريموة لبوخر
2: تشي تلقى المشيتي بخوي
1: لقرميتي إنسان وابكا أو آيات زان آياتك تسأفرمي أفرمي واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب أنزل عليكم كواتا بس أنا قوم الدابز بس أنا من بس
2: أنا أيكك
1: دبي واهزبك كفعلا قرآن بس أنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني أو يعني تخصص برامبر بقرآن يعني أبي براسي فعلا مروف هيبي كبري أمن تخصيص تايبد من دم خواهي قوري بس لقرمنيتي أما هيش تعال الصار خوما وأنا قلت أوزين الصار خدش تطبيق أكيد قالوا أنا بخوش من يعني لو حالته دور بين كبداخ ويعني هو ما مليها ليان تأثر كاري جربون بقرآن يعني تصورك بيغمبر عليه الصلاة والسلام عبد الله كوري مسعود رضا ورحمة إخوائي ليبي طبعا أفرمي هركس أي جي لقرآن بيوكو أوي كداب زيبا لسر عبد الله كوري مسعود أوزا أفرميت عبد الله كوري مسعود اقرأ علي القرآن يا رسول الله يعني أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. طبعا أسمعه من غيري تسلب القرآن لبو عزيش راس من خطيب الجمعان بس حقوي عندك الجمعان يجي لك خمس شباب ينزل مخدش تسلب
2: سبحان
1: أبز أفرمي صورين نساء بسر خوين دو. طبعا صورين نساء كاتي كتمشاء كي آية كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين باسي واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم وآتانك ألين إخوين ريتو بسلمان آتي أحكامها هاد مرور الكرام زالوا يهر تواوشي ناكين ككتابك ناخويني نوا يعني آياتك تواو ناكين رات سينة يعني دوات كتسي إنسان لرير زالوا آيات جديد بس بزان دنجي خوشة يعني أو آيات ناخوين تطبعا يقبل ديكي لبو أنسلين أو أنت أخوي قبل برحمة برام سبحان الله أفرمي سوري نساء من السرخين أفرمي أمن أمخين دو وقام لبيغمبرين أبو عليه الصلاة والسلام أفرمي يقدر تنشتم بو وتي سربزك أفرمي تمشي بيغمبرين بي صلى الله عليه وسلم أو أفرمي يقدر تساوي آيات أخواري أو آياتك أفرمي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يعني أما أقر برين بنامبر ببيغمبر عليه الصلاة والسلام ودلاء كوها نرمنا بقرآن بس سيادة بزيتيا وردوها راج أكاد سون أو دلا نرمي بيغمبري عليه الصلاة والسلام
2: تلقي كوا
1: يعني أو تأثرها بداخو من زور زاري يعني لجان فتمشي أو آياتان فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أفرمي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع أو أهل كتاب يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا باسي مسلمان باسي أهل كتاب إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إباشي يعني قرآن لبي وانا بسرت سوشي دا يا خستينا لسرت سوشي بسري بسرت زوي دا يعني برام بربع عظمته أو تعامل هذا القرآن أو جراقتنا للقرآن
2: إذا تواني ما مستجام بين رمضان وغير رمضان طبعا دتوانين برين تقسيمي كين لسرخومان با خين نوش مان هبي جيه قرتنش مان هبي تدبرش مان هبي
1: أكري همو أمانان التقسيم
2: يعني بس اهتمام ندين بس بخين نوكا نال جيه قرتنش ماني بس جيه قرتنش تأثير شخوي هي براستي
1: أكيد يعني أو خاصة أو إيكا إخويني تو بس الشوازي
2: أكيد
1: بويا إمام عثمان رضا ورحمة إخوائي لبي قسيه شيء أفرمي أجر الله كان باق بون قد لجيرا قرت القرآن والأخوين نوي قرآن تيرنا يعني أري فرمي يعني لم تشبع من قراءة القرآن أجر تطاول نبي لسر إمام عثمان أبن عليم يعني لم تشبع من سماعه أيضا لجيرا قرت
2: من حالة
1: بوي براسي أو ما نواتانا يعني ما نيورد أنه كاريجر المروف يعني أخوين نوي قرآن هبي بسر خواه سبحانه وتعالى يعني بيخوين تو خواه جلي راقل سبحانه وتعالى يعني وهزبك القرآن خويني خويه سبحانه وتعالى أي بيني لنا آيات كاني قرآن خواب بيني توا
2: شكرا لما
1: صفتك هاني ببيني توا بويا محمد الكري جعفري الصادق عليه والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون
2: يا ربي خويه قرد الزاخر داته وما مصارس كارجان براسي زور استفادة ما كرت أقل قرآن جيان أو ساعاتي خواهي قولي لك سنة مامك كأهل قرآن الذين هم أهل الله وخاصته يا ربي
1: اللهم آمين
2: رزي خير ذاته ودو باري خواب خير بي خوشي بستان بوشي وقعي اشتنا كوتاي أو القيمان أبو أدكاسي تدبر تعالقية شديك بخواهي قولي تندس بيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم آمين لا جيانامي بيشواء وخوشو اسمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرس رابردوا باسمان لا أو جنقا كركناوي غزوة ذات الرقاعة و أو شتانيتي أي دارويدا ولا ناو غزوكيا ياخد لقران ودا باسي رودا وكي عبادي كوري بشر ما انكرت قال عمالي كوري ياسر رضي الله الى سربيت حرسياتي انكردو تشي رويداوا فاشان باسي قصه وروداوي او بياو ما انكرك ديتا سرسري بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لكاتك بيغنبري خو على جير درختي على جير دارك لدارك انا اسراحتي كردو بلا مارش مشاركه داك او بياو ناوي غورتي كوري حارث بوا وشون بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وعملي لقلا كردو و باس ما کرد تو مانیش شکل او شتانه لگرانه و دار رو آدات قصه ای که مشهوره که جاری که پیام وای باس میکرد و بازر اشاراتی پیادین و جابری کرد عبدالله رضای پروردگاری لسر بید و مانی جرات و فرمید لو غزوه ابوین که گراین و افرم بسر مشترک و با مشترک زور چون لی تمال بو نه آرویشت هم مجارب دعا كوت يعني قافلة كدولة كوت وأنا من هلا دعا أبو في غنبري قوة صلى الله عليه وسلم وكعادته خويك وسركرديك وقائدك وفي غنبريك دائما خوي تشاو ديري همو تاشق لتاك كاني كردو قال لهم زقو ديار نبو بيا برسياري كردو أقر بردوان في غنبري قوة عليه الصلاة والسلام كسي نبران دو كسي شي لكس جانا كردو تواني لحقيقتي لبرسينا وبدو داتشون أفرميو نبزاني في غنبري قوة عليه الصلاة والسلام هات تنشتم فرمي تشي بوا دعاء كيوتم يا رسول الله أم بابلي مشتري شلون جيرم قاردو بدسي ونار واتو حركة جوليت يعني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي خي شي وبكا با كبير العرزكيا لدعاء كي العرزكيا كوت فر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خوي با دار يجي ياخذ با شتيك او هادو جار بابلي وشاندي لا وشتركو فرمي دي انجا سركو برو جاب يقول عبد الله رضي خوي لي بده فرميد واشتكم شلون هلا نشاطك وشال شيء شتيكو دعات له روشتنا ابوين جالش كبي غنبري خو عليه الصلاه والسلام هاتو تنشت مواني افرميد وتم يا رسول الله بربي غنبري خو عليه الصلاه والسلام برسيالي كي فرميد خزانه ما راك ردو ويتر هل بتشبي وادرك يوتك خزاني كبيت شكا ما بزاني لشري خندقي شال جنجي خندقة جابري كور عبد الله بيغنبري خوا دعوتي كاتو او يك نانو قارنك زياكا فرمت بالله يا رسول الله خزانم هيا فرمت بسياري لك رموتي خزانك كتشا بتمنى جنجا بيوجنا فرمت بالله يا رسول الله افرتك بيوجنا ما ركردو فرمت بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي هلا بكرا الا بكرا بوشيكي خوتو جنجي بوكشي كتنا هنا وتمي بيغنبري خوا من باوكم كشهيد بوا طبعا ديار باوكي باس ما كردوا بيشتل جنجي احدا شهيد بوا كناي عبد الله كوري حرامة وصحابيه ك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت تاكس كسيك ك الله سبحانه وتعالى ببي حجاب سيلك الله كردو دواي شهيد بوني لو عالمي ترى الله سبحانه وتعالى ببي حجاب سيلك الله كردو فرميتي شي تمناك فرميتي مي بقرمواني بوي جارشكا شهيد من فرمي الله سبحانه وتعالى فرمي من بريار مدا وبريارك قراني تدانيه ككزنا قرتو بو يزيدون ابيتواني دعاي داوله پروردگارك هذا فرميد امي خبر بده مواني ببواني باشكم ام نعمته ام حاليك تيدا فرمي اوام من إيتوني خمان إيجانين ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تآخر آياتك وصحابك لقل شهيدكانك تمثيلهم بجثة ولا شكي كردوا وباشانيش
جابر كره عبد الله فرميد او كاتيكا ناشت من دودو ناشتن بيكو لدواي ششمان لدواي ششمان فرميد بيمنا خوش بوكا قبركي دوان بيكو ولا عندك رواتا فرمون لدواي جاريش كشغوي داو سيليك عندك لقبركان ياخذ باولين لا فاوك عندك لقبركان اجولانيت بويا شي هل يداتو باوكي جياكاتو افرمي والله ك هلم دايو قبرك لسري باوكم وقو رجوا بوكا شهيد بوبو ني هيتش غوران كاريك بسر لا شي بيروزي ام صحابي ازيان هاتبو افرموت ميرا سركات باشان او صحابيه كاروكو بيرخسنو بو يبزان بياونا تشومبون او شويك ابو باني شهيده بجنجي احد الوداد جابر بانكات كمان جكاد افرمي بن ازانم ك لا اول كانم كاكوجلم لبانيه لبروا كشقنابم للام شيرين تربي لتوجق لبيغنبري فو عليه الصلاه والسلام وكريها بوا لتو كشك نابم شيرين تربية للام جقل بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر من مردم وكجنام كبياني لأولا كانم كجنام قرزم للاي وقرزانم بوب درواني برا قرز بازكات وباشانش أقر لخوشك كان هبي حوت بونو كتشي لدوابة جيماو يعني خوشكي جابرن هربوك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيه فرمي فرمي بوشي كتشيكد نهينا فرمي يا رسول الله من باوكم كشهيد بوا اوهمو كتشي لدو اخو بجيشتو منالن همي همي هتيون همي منالن ناكري من يشيك بيان بيت الرفيق يعني لأستي اوانا بيت لتمني اوانا بيت لتمني خشكان ما بيت بلكم يكسك بيت تمني هبيت بتواني سر برشتي امكات و اداري امكات لبرو تضحي داو بوا لبر خاتي ويكا وسيتكي باوكي جيب جيبكات دوات پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم کسې یکا د فرمید بو او وشتن په نافروشی او وشته تماله فرمی ولا جواب په نافروشی پیغمبر خو په د فروشم راکون لسر مبلغ لسر مبلغ چې دیارې کراو افرم پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لکمو د سپیا کاله غلیه له هندې روایت فرمی ته رسول الله اخرت دی او کما فرمی شنو لزیایک تا او خیه قروات وقیک وكو بازك تشل درهم بوا بيز درهم بوا بيز درهم بار حريه كون لسر كرينو فروشنا كيو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لي اكره بلا استلامي ناكات لي ناس ينت بوتش كو جابر فين بزي يا رسول الله اكره دوكو يعار لام بتابي اقو بيغنبري خو فين بيغرو بمدينه طبيعي لي كريو بسري وبهتا مدينه دواتر كاغنا مدينه جابر فرمي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شو بهم زغوت منيش كتشوما مزغوت سيرم كربي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم ناو درغا كابو فرمي وشتركت هنا وتم يا رسول الله وشتركيا واخوان بلا كولم بيتو وشتي شي تملو بخير لا لا لا ظاهريه فرميت بي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم ببلالي فرمي فرمي برو او مبلغي كركوتين لسني بيداري وبوش زيادك الا ستشن ركوتين بو زيادك فرمي اضافه كي زوري بو سرخصم بي غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم باشان وشتركا مايو سابقی دامه روشتم دوای دور کوتمو تو زد دور کوتمو آنها و هاتون چنان لابی قبلا خواب می دکه علی صلی الله و سلم وتم اللهی پشی ما بود خیری نیا مشتری پشی ما بود تو فرمی که هاتمو خدمتی پیغمبری خواب علی صلی الله و سلم رسول الله علی صلی الله و سلم فرمی بر روش تکش بو خود فرمی وش تکشی دامو آنی وش تکشی پی دامو آنی مبلغ کشی یامت جابر فرمید او زیاده که پیغمبری خواه ابوینه یا ابوینه هر حالم گرته بوله کیسه که ابو وکو برکت هر زیاده کرم علا کن پی خلقه مثلا او پاره باهر بو برکت لشوه نکه ابوینه در فرمید حتی روداوکان حره که سردمی فتن و امانه که پلامان مدینه دره لو روداو نارحتو دلت زینانه کیسه و پا اوی که هبو زیاده کم همی طالان کلاو بره أقر الله كردي اللي تدعهتوا أو في تنانا بازكين ك أو إضافة ونابجي وناشية يعني كتيكرا وهر وكشون زوكرا وتن أو سيرة وتيك الله يكرا أما يشيك ولو شتاني كرويدا ولا لقرانا ولا غزوكتا كجابريك ورح عبد الله رضي الله لسر بلقوي لباوك يشيبو ما نجارتو أنا باشن دو شتاني كرويدا لقرانا واندا عبد الرحمن كوري عبد الله كوري مسعود عبد الله كوري مسعود رضي الله الى سربيت قريشي انا عبد الرحمن لباوش وجرتواني وتل عبد الله كوري مسعود ورضي الله الى سربيت افرمي لو غزوه ابن كقراينا واني لا ما نابو لشوينك لجقاق لا ما نابو
باڵندی یەک تەیرێک هات دوو بەشکەی پێبوون باڵندەکە خمڕەی پێڵن باڵندەیەک ئەڵن هەندێک لە چۆلەکە گەورەترە فەرمێت دوو بەشەکەیمان لە ناو کولانەکە دەرهێنا دوو بەشەکەمان لە کولانەکە دەرهێنا ئەڵبەتە بزانە تەیر بووە بۆ جوانیە بۆ هەرچیەکە دوو بەشەکەمان گرت بۆ خۆمان ئەفەرمێت ئەو تەیرە ئەو باڵندەیە هەر دەورو خوری دەین ئەهات لە نزیکمانە بووە نزیکی پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵات و سەلام هەردوو باڵی ڕائەخست و ئەکەوت لە تاوە ئەفەر پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵات و سەلام ئاوە سەیری کرد فەرمووی من الذي أفجع هذا بولدي أو شيوي عزيز داو من الله كان لساندو أفرمي وتمان يا رسول الله بشكاني ما قلت فين بشكاني بوجرنو لساندينو بشكاني دايوان يشيش كها أو شيوي أو روداوانا هر الله كري مسعود عبد الرحمن كري جرتو فرمي دانيش كان أو بولا هل بتكلان داوكو عرزم كردن أو منطقية نزيك لمدائني صالحة يعني لمدائني صالحة وكبيوتي مدائني صالح نزيك بنا تولي بي وشو انك بوا دارو درختو اماني زورتي ابوا كلاين داو هلبتا شعر ميرولي قوريتي ابوا شعر ميرولي او سحرة او منطقة نعاتا ميرولكاني قورا اترى عزيتي صحابة كان ينداو مثلا بيانا هلقراون ازعاجيان كردون عزيتي ينداون بيغنبري خوابيني شكل شعر ميرولكان سوتاوا فرمو چه او شهر امرو لی سوتان دو؟ تیم الله یا رسول الله ایما سوتان من فرموی چونش دیوا اگر؟ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربه الا ربها چون سزایی شده دن با اگر ای هاور؟ غیری پروردگار رگا ندره او کس با اگر سزا و عزیت و تعذیبی کس بدات او من هیانن که سیر کن برانی خون پیغمبری خو علی صلی اللہ علیه وسلم لغز وکانیا مبادی و اسوس ما بودا ارجیت چکا ایما ببزانیم زمني تشريع شرع وداناني أصول وشرع كبو ماندير أو زمني كوحية أخوار وكبيغنبري أخوة وجودي عليه الصلاة والسلام لدواي طوابوني وفاتي بيغنبري أخوة عليه الصلاة والسلام شراني وحي اشتقنا ما بيبو تشريع جارشك شرع دارشنو داناني بنما شرعي كان هربوي أم جيلة أم جيليك لخزمتي بيغنبري أخوة عليه الصلاة والسلام أو بسوسة صالة دا أو جيلو نويان كتشريعات كاملة إسلامية حتى روج قيامة دبل لنا أمانة تطبيق بيت لنا أمانة يكيك داب بزيت هل برو روداني أم بابتانا بو تثبيت كردنو داب زراندنو چسباندني شريعتا بو دواتر خودي خوان بلا زائدا بو دواتريش لبو دبنا شاكي لغزاكاني پیغمبري قوة عليه الصلاة والسلام شرائع ما في ركات آداب تعامل كردن حد يشكل ما أنا ما في ركات وقائدة كشك قائدة كبيغمبري قوة الصلاة والسلام الله إلى السلام تا أو بري لي برابي لي بردي وتا أوبر تضحية وقرباني وتا أوبر حلم لزانين كالله سبحانه وتعالى بخشية بيوكو بيغنبري كيكا تطبيق يكاتو شرائع ما بيادات لو رداوة دو جار بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بونا وسيتوانيكا بتنها مثلا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لقل ها ولكانا شاك بوا لقل دجملة كانا شاك بوا لقل جيرا وكانا شاك بوا لقل أواني كيوستو يعني اختيالي كانوا بيكوشن معمليش كي كرتو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بل كدا بزيوه أم رحمة بس هو زي بيغمبري خو عليه السلام تنان بو آجلا كان جا كإنسان إش عادة لدر شكونا درو لمانا قرش تيك ضب دينا بتاي بتي جيش برا يعني خوم هيش تيكوكو جيش اسبانيا جيش اسبا لقر بيتو قوانين يكو قيام يكو مبادئ كي باش راي نقري هيش تيك ناقر يتواني شر لقل دشمن هاكات لو بيواه دشمن هموش تيشي بوي حلالة هموش تشي بوي حلاله لبر او بلامار اداد انسان او اندفاعيتي ادرس بي انسانش مخلوقي كا اقربيتو ضوابطي ديني نيجريت لهم مخلوقيش كا خطر تري اقربيتو بيات لا يعني درندي لحقيقه لهم مخلوقي خطر تري اقربيات او ناحيه ايش تشتي انا يلا تو انسان وكو انسان اسلام هاتو ضبط اما اكاتو انو او ك الهامي خيرك واخسوتنا ونفسه وانا تنميك اتو قوريك او الهامي شرك الله سبحانه وتعالى وكو الهام فيه كردون ودور ده كم اكاتو نايجليتا وكو جنب طبيعي بروات هاد بو رحمتي الله سبحانه وتعالى تنانت بو اجل كانش جاء لي رايك بابتي حسك قوسك اشارتي شبيه بدم كزور بازك ري بونمنا كشتني اجل وكشتني حيواناتك زريلي هي وك بكوجريان نكوجين بتايبتي جي سالم روشغاريا مثلا احداث روداوي كزور ابينك كومالك بابلين حاشلة مزيوجينام كومالك بابلي صق بلاوتو بشاركانا زوجة حادثة أبيني الروداء أبيني جائزة أمانة بكجرين يعني كجرين
شلون معامليان لقلا بكريت البته قصي ام بابته غريب نيه لا لا تاريخ اسلامي ده شكا بكيف المدكاني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وشوازي بكيف المدكاني بيغنبري خو جورك لم حالتان الرويدا وبيغنبري خو تعامل لقلا كردو تما شاكي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لزمانك لزمان كان فرماني كردو فرميه تصاق كان بكوجن لزمانك دواتر بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام نهي لي كردو ربي قرتو فرميتي امانه بوشي ام كوجن شيان ناولم صقنا بوازن لنا هنا بو أشياء أو زمانيك بونة الزرليش يقولا أو عليك زر كان ده بيعمل بري خوا أمريكا دو بيعمل كوجن شو كأجل بيت ما يكشتنو عزداني خلشي أمانة بيعمل بري خوا بريالي دا أو خلشي بو ترتيب كردو تاو كوبشن بيعمل كوجن إن جا جارها بو استثناءاتي كردو أو نوعان ما كوجن أو نوعان ما كوجن كبو زرلي يقولا شو كأجل بيت زرلي ويخلق كوجيد يعني مالك أو لكاد يعني تاو خلق توقينات أو توقادرو كوشنو أو سرا رجع أداة كبيعمل كوجي بلاهم بلاهم او درگاه نکرده و تو آن هد کسی که استاد آن بکیو تو کشتنی، او آجلا بست زمان آن. ضوابطی تیاره. تو نکرد با جریدهای صجیق لشونه که هر چی او حیوانی محفی کی تو آن. عبی بیام کوچی هم بیان. بوچیم یاب کوچیت. پسشان نکرد تو حیوانی لو حیوانانه بسکی لگلایه. بسشن بی کوچی یا بسکانی بیان لو یا بسکانی کوچی خوی بیان لو آنی. یا ببیه او بیام کوچن. که من همی نهی لکرده ول حق داد او کشته الله سبحانه و تعالى. فاشان ريكش نترى هم كسيك بيك كابره بس الجاده كارو بس بو سيارك بس جي قدا وزن الشرعيه شعني تقيل شويه يا انس زين ادا انت تعذيب يا نداد الله سبحانه وتعالى قبول من اكدم ابي خفشك بيت وكوتشون رسول عليه الصلاه والسلام خرشي دياري كردوا هم كسيك بوينه بو اوكارب قالو كاتك او حادثه رويداو تحديد خلكان يشكردو تا او زر المترسيل خلق دور كنوانك او بلا شلون يشكو بكريت باسلوب يشكو بكريت وبتاي بتش لي استاذ لم زمان داك بشر و طمعي بشر و جشعي بشر شو يعني بيجي اجلك نيشو طول الحقيقه ده واقعه ام دار وبرد وشاف وشي وهمي بوت شو يعني يشجبوني ان ضروري انسان زورجار هي ضروري حو خان ودروزك على شو انك ولا جقاك او هرشي حيوانات وتير وتير همي بهلاكه ابات او زياده رويك انسان قال الحقيقه ده لبر ورق ندرا او انسان ترجع شو بكتبه بهوسي خوي معامل لك الله ما شاء الله نياك هو بيكوش ما فرصوا على جنيك مس حكمته ده صلاتك اشتيك كبيك بأسلوبك زررنا ده ما دام ما واشم بناك شو ديني الله سبحانه وتعالى دينك هربوا بشرني الرحمة بيبوا بشر رحمة بوها مشتي سوزو بزيه بوها مشتي هربوا يبي غنبري خو عيسو سام أجل هاي فرمت كز لو نكوجيت نهي كردو كز عزيتي نداد كز فلانش لو عزيت نداد نيجتو عزيتي وشتيك بدم كباري بسلو أكري بو انسان حالته قرسيتي اروز نبيت اما ايش خلو درساني كبي غنبري خو علي صلاه والسلام لو غزويا وهاتوت بيشو رويداو باشان بدوي اودا بي غنبري خو علي صلاه والسلام بردوان بولن اردني سريو مفارس زورن ابو بكر الصديق رضي الله عنه سلمي قيادي سريه شي بيكردو عمر بن الخطاب قيادي سريه شي بيكردو محمد كريم مسلم قيادي سريه شي بيكردو تا او قبائل عشائراني كجي مترسين وردور دبي غنبري خو علي صلاه والسلام تمام كاد من يشغل سريانة بعض كم تأو كوبيش عمري قضاء شو كا أوه كشت يا إذا رودا بيدو جي سرنج بيد إشارة بيدن سريعة جي بناوي سريعة غالبي كوري عبد الله ليثي رضي الله إلى سربيت أمها ولا بيغنبري خو علي صلاة والسلام أين يربو منطقيك كبيرة ميفعة ما عندك قال ميفعة لحق دا إنك ميفعية لما جي رمضاني صالي حوتي هجرية يعني لما قدك إساتي بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام سريقا نيربو أو منطقية كالصالي حوتمي هجرية حاليا داخلي صالي حوتمي هجري بوين لمحرمه كهاتون لغزو كانوا واني لصالي حوتي هجرية انت أستا بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمركات بم قيادية صدو سي لها ولان أيان كاتا مفرزيكو أيان نيريت أما منطقة شلو هجد ميل بأراسي نجد لمدينة ودورة كادن بسر أو منطقة جنجر وأداد لبيني هاولاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لقل أو قبائل وعشائراني كلو منطقة ينبو يشكلو رداني كرو أداد لم غزايا أسامي كوري زيد رزای پروردگاری لبید یه شکل جندیکانی ام غزوه یا خود بابرین ام سریه طبعا دیار اسامی کوری زید و که هم مجالک باسمان کردوا
خوشویستی پیغمبری خواه با علی صلی اللہ علیہ وسلم چکا زیدی کوری ثابتی باوشی تبنی کردو پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیہ وسلم دواتر قرآن تبنی هلوشان دوشینا پیان تو زیدی کوری محمد زيد وأسامش خوش ويسي في غنبري خواب عليه الصلاة والسلام حتى فرميت أسامة فرميت زوجار كدا أنشتي في غنبري خواب دا أنشت مني أختصر رانشي مني أختصر رانشي حسني كشزاي خوي أختصر رانكيكي هر دكمان دو أو هر دكماني كوا كردو إيجوشين بيكوانيو أي بروردقار من أمانم خوش ويت يعني لأستي شزاكي خويا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام تعاموي لقل اسامه كوري زيد داكتور رضي الله الا سبك گنجيبو حتى لدوي وفاتي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لپيج وفاتي قياده جيش شيداتك ابو بكر قيادات اسلامي ميتيه قيادك شيدات داس اسامه كوري زيد ويبزان شباب وگنجي دوري پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لچ اسك ابو اسامه كوري زيد جارته فرملم غزويه منو برادري شي كي انصارم لا لا لا انصار كان كوتيني ويزي يشكل جنگاورا كان كمرداسي كوري نهيك ياخذ اندقل نهيك كوري مرداس كمرداسي كوري نهيك صحيح ترى افرميد كوتيني ويزي رايكرت جنجي كردو رايكر لدسما من شواني كوتم برادر انصار كان قرايا واني من هالشواني كوتم تا شو مساري كشو مساري لا اله الا الله شو شيركم لداينا كوشتم كقرأينا أبو مدينة هل بتا أصحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هيش تقنبوا كلا دليانا بمن النيبن ولا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شوك قضي قضي قيامته قضي بردنوو أجرو باداشتو هيش تشيكانية أفرميك شو بو بيغنبري خوام جرأيو عليه الصلاة والسلام أفتي فرمي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يعني أسامة توقيك وشتدوكاتك كدواء ويوتي لا إله إلا الله وتم أرلا يا رسول الله تأكيد ما أقول لتسيش مشارك ويوتي لا إله إلا الله يعني ظاهرا وادي على نتسليم بونا ونإيمان ونهيشو لا تسيش مشارك ويوتي لا إله إلا الله بويكشت في أغنبري قوة عليه الصلاة والسلام فرمي هلا شققت عن صدره يأخذ عن قلبه تو دلت لا تكردو بزاني لا ترسا يا لحقيقه دا ما دي بيت المسلمان هدف تي دا ابو اويك جنگا كاين لحقيقه دا ابو خلق بغرته ابو اسلام هدف بريتينيا لما حفكرتنا و عباده كردن لحقيقه دا وني علي كوري طالب ني ابو خيبر شو دعوه انك هاتني اسلام واني ابو خلق بيت المسلمان ابو ما باشتر لفلانش بوتو باشتر يا كسبيت المسلمان اصلي قصدك لحقيقه دا ابو قرانوي خلق وبربس برينا نهشتني بربسته ونهشتني أمة رسيانة كذلك سر مسلمان وسر عالمي إسلامي وسر سباي إسلامي وسر دولة إسلامي كأمانة هموي واردة وجهادة وهروها بوها القرتني ظلمة بوها القرتني دفاع كذلك ضعيف وبيد الصلاة ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان باش يعني شي جنناك لكاتك ده أمهم وشوساوة هي جن هي شوسيته ومنعل هي شوسيته وبياو هي شوسيته وظلمي لي أكريت يعني شي أمتك النتوانا برنقال ونو حصن بويا كباشي كي جياد بو هلقرتني ظلم وستم ونارحتي لسر خلشي مقبول نيا كاو بكري بلام حقيقة اشتيش كما نيا بالنار بي بوي كبلاي حزكي خلق بو كجري جياد خودي خوي عبادته يعني لخودي خوي دا عبادتي كو برستيش كبو انجا الله انجا مدري همو كسيك آستي وينيك انجا مدال حق دا همو كسيك الله سبحانه وتعالى او فضل كرمين عاداتي كبت مجاهد لبناوي الله شكا عزي اشتي خوي ابخشي منسانا شيرين تري اشتي خوي ابخشي اما دي روح ببخشي نقريته واني شد هموش همو تسليم كان كأو دقمنا إنسان بتوانيت همو إنسانك لو بقاته مستوى إيماني كهرشي تخذيلي شيطان وساكرتنا وشيطان وساكرتنا وشوار دور ونازم شيء ما تأثيري تينك كرسا أسامة فرميت وتمياء رسول الله فرمي بوشي دل الشكر باشا شي لم لا إله إلا الله يكي لروجي قيام الدا شي لم لا إله إلا الله يكي لروجي قيام الدا آخر تو أسامة أسامة أو خوشويستي كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خوي پرورده كردوا لبردسي خوي باقشي قوره بوا بلام نا ما بابتي كبابتي كي دينية سرزنشتي كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أفرميت أول دي بيوت مواني حزم مكر أو دقيب من بمسلمان بو شكرا قد أو دقيب من بمسلمان يجوب ما قبله وانيا يعني بيشكو بسلمان بونها مشتكي بيشكو أسريته واني أقر أو كاتب بيش مسلماني تيب مكردايا إساء مسلمان مو دعاء فرموا عهدكم دابا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وتم والله
لدواي أموا لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. الله يشرناكم لقال خلشك أبو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هربويا وسامي كل سيد لجنجي جمل وصفينا أمدنا أبو جمك سعدي قريبي وقاص رضاي الله إلى سربيت يشك لبيانو كاني كأهاتنا أنو جنبك أيوب يشمش يا لكن بني أبو مجاكا توانا كام مسلمان وكام غير مسلمان كام مستحق كشنو كام مستحق كشتنية يشك لبيانو كاني هم جالق يفرمو شرناكم لقال كسيكا وسام شري لقال نكت أتا وسام نبينا مش شر كان هيك شو كان عهدي داو في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم شر لقال كسيكا نكا كبر لا إله إلا الله بلا يعني مبدأ مبدأ إيش يقوله؟ أكتر شيء واضح يعني نابس استخدام بكريت. شو كأم شخصك الله لا إله إلا الله دربريني يا كم لا إله إلا الله أتي. تبودني مباشرة الحكم بس أنا شخص هذا يبغى يدرو أكاد. تا دعاء دعاء تقدر أكبيت. شو كحكم دان لخدي شخصي خوتواني بس رشتك ببيع أو مشتكاني ببيني دعاء تري رغيب أنا دراو. تونا واقيط إيش كله بيني وا؟ هلو شيء نروي شيء دين لي بيني وا بيني وتدروب كات بيني وتشتيش كبك كبيت شواني لا إله إلا الله بيت شيء دي ديارنيه إستا يكم دكتي لا إله إلا الله شو نيكو جيت بوي بدي ويش كشان الرج كل حقيقة دا بينيني نبينيني نواقض لشخصك هلو شيء نروي كي إيمان رجعت بين هذا تو بالله والله دروب كات لشيات مالك شو كم حادثة إيش كمان إبريان عجيبة يعني يشكل هاولك لهاول إيش كوبه مانة جيرتوانه محمود يكوري ربيع كفرم ذكر البخاري مسلم إجداهاته محمود يقول الربيع هاول ايش بيغنب عليه الصلاه والسلام ليش اشكل الصحابه كان ابو ماجرته كعتباني كريم مالك افرمي عتباني كريم مالك فرمي تشاوم توشي نخوشي بو كذبو يتر تشاوم لا تشاوي لدس داوا زور كذبو او شو نشكى امي انصار او قبيله نجمع تياك طبعا هم لا لا لا المدينه دا جكل مزغوتك بيغنب عليه الصلاه والسلام زور جرباسم كردوه زوربي زوري قبائل كان ياخذ دقرك كان مزغوتي خوان ينهبوا كجماعات ونيجي جماعات تياكراو هلكو شلون مثلا لا مو قرشك مزغوتي لا قركان مزغوتي ابو حتى بتوزيعي مناطق فلان قبيله لوي فلان بطن لوي فلان شي لوي مزغوتي خوان ينهبوا زق لا مزغوتي كيف يغنبري خو على الصوم كمزغوتي جامع ابو وتالي جمعه تيادرو بيغنبري خو تيادرو أفرن بيني خوام أو مزجوتيك أشوم جماعتهم أكرتي هيدا يا كم تشاهم كذبوا توشي تقريبا نوعا ما توشي شبه شو هربون يكبوه فرمي دو أو مزجوتاش بيني منه أو مزجوتا دولك باران دريبوي هكاتك باران بباريايا أو عند أو هلا سائر نارحت أبوم بتشمنا أو مزجوت وخبرك من أبو بيغنبر يخو عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بلكو بيت لما على كما لشونا كانوا يجون بوبقي بيلو شونا من خم نجيكم كم داول پیغمبري خو اكا عليه الصلاه والسلام پیغمبري خوش بدم هم کس یک وشو پیر جنګ حتی بدم منالك شوچ که ما حقيقه پیغمبراتيه او جګل وش اوه کفي علن الله سبحانه وتعالى کودتي بجواترين اخلاقنا يبردوا و اي اوه ک خلق شويني بكبت افرم پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي بس ديم بروجي دوايتر لنزيكي ني ورويا هر خوينا بركو بركتي شيكا ابي بكر الصديق شي لغلكو هنا ابو رزاق الله يديك افربك تجورو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيجو يدابني شي فرمي جار شو انا كان بيبلك اتيني وجيتي اكو بانو جيكو بكم لوي تاو كو تو ما شو انا كبيغنبري خو انا وجيتي اكو دو قبله وهمش تي مزبوطه الرجل دو اكو الرسول عليه الصلاه والسلام اكو رسول الله لو شو انا يشكاتو انا افرم بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام نيوشكي بوكردم بلام نان حاضر كرابو نم يجبروت ميا رسول الله نارو شكون انا حاضر بلو انا بكويت ناني شان بو حاضر كنت بو بدأ عشيرة قبيلة وقرر كزانية في غنبري خوالي عليه الصلاة والسلام يترحموني هاتن بو بقى لبالغي ما لكن بربو هاتنا خزمتي في غنبري خوالي عليه الصلاة والسلام رسولي إيش لو لحظة هل بطل لحظة كابوا خليكي نواجهك بوا نواجهكي سنتي كردوا أفرمي لنا أخويا أنا صحابي كان قسيانا كرت لنا أخويا أنا قسيانا كرت ناوي شخص إيشان هنا ناوي شخص إيشان هنا ك مالك كوري دخشاني ناوا وكان هو اولى شويه او ديارنيا يشق لواني كليو دانش وتي بابا باس يشك انه منافقه هو منافقه بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كتوابو
فرمي چون علي منافقه اي الا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بشويك يبتغي بذلك وجه الله اي شايت ما ناهينيت وبس بو خوايا اخلاصا فرمي يا رسول الله الله ورسوله اعلم يك نقطي زور ورديت يا غير الله پروردگاری زان امیان که خالصا من قلبه یا خالصا من قلبه نیا بلام بلام یما اون دیک ام پیو ابین اما نحن فوالله لا نرى نایبینین ک حدیثه الا الى المنافقین ابین دائما دگل اوانای هل بتا خلقان يك زاني انا كم خلقان الرازدين مثلا يا رسول الله ما يبين لك انا داني شت قصه لك الاواكات بيغنب لي اخو علي صلاه والسلام فرمناها الله سبحانه وتعالى كسق ناخات الدوزخ ياخذ من زيناد ناخات الدوزخ كوتيت لا اله الا الله محمد رسول الله تنهام بس في الله ابو سبحانه وتعالى سيدي كم بلان ام جور تعامله كبيغمبري خو تشير رازكاتو اني تو شخصك هيش اللي انا بيني وتشو اللي بيني وبيني وما قال انا داني شي ولا قال انا قساك كمان بو باور مو او مجلسي ابي هاو شوي او مجلسي ساو خولواي يعني مثلا تو هيش كسك لا مسلمانك نابي هيش تكلي نابي ناقضك هاو شنو ولا هاو شنو كاين ولا ابرايك لدزاني اعتقادك شتكلي نابي اي بيني ولا قال فلان كسابو كقال فلان كسب قواته منافق يعني كافر. أبي عمر يقول عيسو تنفرمي اشتياه نابت هريك أمية كرسولنا هي اللي كردو. جاء محمود يكر الربيع. أفرمت أم حديثا من شو أجي رأيواني؟ كلجنجي فتح قسطنطينية أبوين. لسردين معاوية كر أبي سفيانة. كيزيدي كري كردبو بقيادة جيشك بلاماري رومي عنده وقسطنطينية فتحة كان. أفهم آلية دانش تبوم أو حديثة مجرى وتم أو صحابية هتبي كوري مالك أو هاي بجرى متوان أبو إيمي بيان صاري شو يلي أبو فرمي والله لا أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط والله قنعدناكم قمان مواني لحياتي أقصيت يلي بيغنبري قوت بيتي براك أنا راحت باش ابو ابو ايوب انصاري والد بلاني خم بو انقذ الراس فكرته انا اما ابو ايوب انصاري لاشتي كاتيجشتو انقسي او ابو مطلقي حركه سيكر لا اله الا الله محمد رسول الله وانيه اما يقدو ابو ايوب انصاري لكباري انصار من حديث النبي سوله شو هناك افر زور لسدلم قرز زور ما راحتي كردم وتم والله اگر عالم جنگا نكجرا ابي بشمو انا جارشكا بو خدمتي او صحابيه اگر ما بيت تا اسمو ابي بسائل لكم واني غمان شي لكم بزبه القدر يا الله ابو ايوب انصاري لو جنقا وفادك طبعا ديار مشهوره ابو ايوب انصاري خدي خوي وفادك بس صحابيه فرمك قرام واني شوم بو مدينه شوم واني بو خدمتي عتباني كريم مالك كسيلم كد ل مزغوتك خويا على شوينك خويا انا هادو شاوي شير بو تمني بتمني كزوري تي براندبو شومو خدمتي كشومو خدمتي فرمك خويا بو جرام واني كرب أوشتك روي دعوة لما علقي أودا لسردمي في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم بوهيك خلق فير نبي لخدي خو أحكام هالرجاكاتك تنهابني نكيبري تيبي لكو ملاك شد كنا واقضني لحد كذا أما يبدو قسكي أبو أيوب أنصاري دري إخاتك أقوالي في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم بو خلشك كوتة لا إله إلا الله محمد رسول الله وكو أسامة كوري زيد نكبيتو همونا واقض الإسلام هالبوشيرت وأنا مبسوط تطبيق لي هادو دي وكي هالخطر هادو دي وكي او دي واش انكتو هركس يقول لا اله الا الله مشك في غماني لبك وان هركس يكشف لا اله الا الله غير همو كفريات الدنيا شي لدرك هربك كجان الا شقفت عن قلبه هادو شي هر باطل وباشا نجر غنادا بيغمبري عليه الصلاه والسلام والله سبحانه وتعالى غنادا انسان ببيت حاكم بسر شتي ناودلي خشيده تو بيبلي او ناود دروناك دروك رازناك تو شو زين رازناك شتلي ديوا
يعني هذا وندي حزنكيد يعني وندي يشتكي لنفسيتي خود داهية أو إيش يشكي لو غزوانيك لو سرايانيك في غنبري كان عليه الصلاة والسلام أو درس قرصي تيادا فيري أسامي كوري زيد وفيري إمش كردو لدواء ما في غنبري كان عليه الصلاة والسلام لما نجد القاعدة كيتر صالح دوران كاتو بسر صلح حديبية ألم ما نجدها في غنبري كان عليه الصلاة والسلام بانجشاكا بناؤها ولانا كوا أروين بعمره لسر اتفاق كي بار كقريش برياري عند لم صلاة بقرية تواني وعمرك أنا كات لصالي دهات ولا عيني كات بيت تواني الرجال دين بماوي سيروش بعمرك كيت كبي أوتي عمري قضاء أو عمري كبي غمري خالص قضاء لسر أو حلفي ككراوة بوشسبان دني أو بي غمري خالص صلاة وسلام أكويت الرب وعمرك كردن للرجال شير ودات ولا ناو قريش ولا ناو مكة دا برامبر بي غمري خالص هوالان شير ودات وبدوي اويا شي ابو زريلا دوي ام عمريه كابته معي فتحي حقيقه بو فتح مكه هل يقدر بودر سيدهات داو كلام الله سبحانه وتعالى برحمته ويرحم ما بيبك طاعته عبادته ما يقبل كات يقول او بيغمبر الرازره دكم كاتوا يقول هاولا كان كوما كاتوا مجلس ما نجزي كاتوا لمجلس بيغمبر عليه الصلاه والسلام لكم كنت كان ما خوش بيت اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم واكد عن الله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برزان خوش بستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زالي شتريج ببرزان دقومو لبرنامي كانيا والرحمة بوميدي أوي أو كانيا والرحمة ببيت رحمة لبوما لدنيا ولقيامة ببيته هوي أو كانيا و ببيت كانيا وروشي دوائيدا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لكان يكي خوي لحوزة كي خوي أو توزيع حكا يكيش من لو كساني كبدستي مبارش محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ما بدريت للروج قيامة يا ربي اللهم آمين برزانو خوش ويستانم جيان همي فرصته إنسان فرصت لدست خوي ندا إنساني عاقلو تيغوشتو أو فرصتاني كديتا بيشي لدست خوي نادا لإسلامتي دا فرصة زور مانجي رمضان دي نويش دي عبادت دي طاعت دي پارة دي تدست دي فرصتي جيان لدست خود مدى بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو إما پنج دي دياري كردوه لحديثي كلا مستدرج حاكم دا هتو لإمامي بهيقش روايات كردوه بسنة ديشي صحيح البانج لكتابي صحيح الجامع الصغير هنا يتوه دفر ما يغتنم خمسا قبل خمسين بينشت ورقرة بيشي بينشت بغنيمت يعني أوها دكوت دست شتيشي زور زور شاك اللي دست أخوتي ندي بابزاني جويل البيغمبر بقرين صلى الله عليه وسلم أوشتي كده فرمي أو أنا غنيمة بيش أو أوشتت بسر بي أود لبردستي دايا أو غنيمة ورقرة بزاني أو غنيمة شي بري زانم كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لبومان دياري دكا دفرمي يكمشت حياتك قبل موتك جيانت پیش مردنت خوا او جيانت پیدا دا پیش اوی بمری هیچی پی ناکری برزانم که مردی تواب رب العالمین همو کسی چی بمردن زلیل کردو و ایواتو بردستی خوا نا تانی قوتو هیزی تو حتا مده که پاش یوا لید برده گرتو او جيانه که لبردست دایا او همو شتا چاکه دیتا پیشت لفرصتی حیات دا لدست خوتی مدا فارس کسی چی هی دلی که من دال بوی پید ندکره که گنج بوی ندکر که پیر بوی پید ندکره کنجی نی خواده پرستی فاته برزانم او سیستمی جیانه که خواه پروردگار به انسانی داده جیان و حیات زور مهمه حیاتی انسان اتوانی واب که خواه لخوی راسی بکات جیانی انسان واده لیده که جیانه چی خوشبختی هبی لوی خواه گوره که باز دکا بزانه چه نوع جیانه نکیه اگر انسان عملی صالح بکا فلنحینه حیاتا طیبا حیاتا چی پاک جیانه چی خوش دلش مرتاح بلان بو کنجینه که انسان رول خواه تبارک و تعالی دکا لوی برای زانم استا بس مردو قیمتی جیان ده زانید پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بلای قبر ایک داتی پر فرمو چه صاحبی او قبر دناسی یه چه فرمو من دیناسیم یا رسول اللہ او فلان کس بو مرد لیر شار دیانو پیغمبری خواه چی فرمو صلی اللہ علیه وسلم بزلوی تیان بگینی بزانی قیمتی جیان چنده فرمو دور که عدنویش بدی بو پیا و صاحبی قبر که به همو سر روی زوی نای گواری تو فرمو صحابه کم بابرو بس تماشاو آموشگاری زوانه که برای زانم دور که عاد نویش بیده با صاحب قبرک بسر زوی هموی با کامل نای گورتاو چون که او دزانی استا پی نکره توانای نیا بلا مزانی قیمتی و دور که عاد نویش سنده زور میهی با برای زانم اگاتن لجیانی خوتان بی با او جیانه با بلاج نروا باشته که تبی هر لای کملو روز قیامت كل حيفة لروج قيامة صحيفة ليكن وهم روج فيز فرزان ويجي تيدان بي بجماعات سنة كاني تيدان بيتن تماشا صالي جارك اتكن روجي بكامل تيدان بي روجي سنة النبي استمت جاري سيرن بو نوع آفرتان دي سبحان الله آفرتي والله ما مستا بارسال رمضان بينا جيرا ايه باشا طبيعي بشار نخوشا كي وقرفتي هي والله او سرگیش دینو رمضانی قرده کم ندایتو یعنی دو رمضان پیشی قردارم باش خوش چی برزم یعنی تو سنتی هر ناکی ناکی هی منجو رمضان غیری رمضان فرزکه دوانه کدیا سنتی هر ناکی إما خلق أوهم وأزركوا ذكاته للروجي ده مانجو شوالية دوشة مبينشن بروجي ده بي سيزده وچارده وپازده لمانجو عربي داته ده بروجي ده بي عاشورة بروجي ده بي عرفة بروجي ده بي هاي الروج ناروج بروجي ده بي أوهم سنتي روجي مان هيا يكسال سورا وأتو هشتا فرزا كدنا دايتو كواتا سنة رقسي لسنة كيد يك روج لبو خواب روجي با من صام يوما في سبيل الله بعد الله وشو عن النار 70 خليفة حفتا صار لأقري جانم بدور دكو يوا تنانت بوي يقروج لبو خواب روشي دبي جيان فرصته اگر خوا أمانتك اللي ورقرت يوا تشد لودا من يتوب زانم او جيان لولا دستخود ددي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم بغنيمت وريقرا كرة تماشا إنساني كطاقة تينية جاري واهي لما بيني مرقو مردنا تماشا خوشد بك قلب الساغة بيد دكري لوي بري زانم قد تنبالي مكة لجيان دا زور هول بدا لبو روجي قيامته تكا بيد دكري ما دام او جيانا لبردست دايا دا تواني زور كار بكي لبو خواي تبارك وتعالى استفادة لجياني خود دابكي بلان بداخولو او كساني سبحان الله تماشاك همو جياني بهدر رويا ببلاش جاري وهي خسيرة الدنيا والآخرة نا دنيا هي نا قيامتي هي قرب سري لوي دنيا زور خوشة پیغمبر واي فرمى صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا خوشة وخوش تريش تجل دنيا وإنسان آفرته جي صالحة فاشان بزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحتك قبل سقمك كتندرستيت باشا پیش اوي نخوش بكوي كتندرستيت باشا صحتت هيا لو او وقت ناقوز يوا پیش اوي نخوش كوي سستبي بيتاقد بي كاكا نويشا كان بجمع دكي جاري ويلا برو پید ناكري جاري وبدانشتن نويشا دكي لبرو پید ناكري مانجو رمضان دي نخوشي ناتواني بروجي بي عزرت هيا كنخوش دبي زور شت هيا اگر لقلب ساغي دابو هيا بيت دكرا استاكا قلب ساغلو نايكي نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفرح في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم دو نعمتي زور كس بيهو مغرور بيهو فيريان ليكراوا نازانن او دو نعمت قيمتي تنزوره في غمري خواه ده فرمي صلى الله عليه وسلم يك تندرستي باشا دو هم ده فرمي كاتك كفراغتي مجالتي كاتتي يعني ليره تماشاك او قلب ساغ يبري زانم قلق مهمة انسان كاتك قلب ساغ هر داواز لخواب كبري خواه نخوش نكو او اي نخوش بلا خواه شفان بده تندرستي لو انسان شده چي زور زور باش لو يبري زانم پیش اوین خوش بیو طاقت نمینه عبادتی خواه زور بکا رول خواه تبارک و تعالی بکا کاری تاکت زور بکا تندرستید باشا دو این خوش دکوی لسر جگا دکوی پید ناکره بی طاقت دبی اصلا انسان اگر صحتی باش بی لکاتی صحت باشی دا خواه گوره پی خوش او انسان عبادتی بکا لكاتي نخوشي دا قبيكا دو جار رب العالمين في خوشا هم نخوشا وهم عبادتش دكا زاري واه سبحان الله لكم القابة برساو دكاوي ببي توانوا قلب ساغا كان عبادتنا كان نخوشا كان زيادة الرول أخوي تبارك وتعالى وانده الشكر وانده سباسي أخوي قولة دكا لبيني كسي قلب ساغي تاتش أو زورشتاني نية لوي برزان تماشاش خود بك اگر قلب الساغه او نعمتي قلق قلق قوري اخواي قوري فيداي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ناتواني حسابي بك هند زوري يق نعمتي اخوا كواتب با او قلب ساغي او توانا انسان بتواني بكاري بيني لبو رزامندي اخواي پروردگار ورب العالمين بتواني بكاري بيني لو كاري تاكا بتواني هنگاوي زور في باوي لو مزگوتي تصاني لروجي قيامة إنساني واهي بانجي دكن ورا فلان كاس أوي ملايين شقاو تهاوشتي لو مزقوتي بوتا ما ندريزت بانجي دكن وا بانجي دكن ورا أو أثري أدريتو او تمنه هم صرف کل ریم زجوتی ل ریم مالی خوا هاتون تونک او قلب ساغيب او بكار هنا او ذا پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك لو كاتك فراغتي دست بطالة پیش اوهي سر قلبي و پید نکريت خلق لو استفادة لفراغناك سبحان الله يق لو نعمته قوراني كخواب انساني بخش زاري وادستي بطالة قرآن بخينة دور كعد بيجبك ذكري خواب زبان بك يعني أوانا إذا ما دام فراغت هي مجالك هي فيش أوي مشغول بي أو بغني مدور بقرا كتابك بخينوا يعني إنسان فراغ يقوله بلاش دا همو دولة دنيا ببينه بري زارم كبا فيش كوتن بس فيش كوتن سوديا لفراغ ورقد لوقد ورقد لكاد ورقد أما شمو إيشا كمان بويتا أوي مگر یه استاد فراغ من هبی دستی لطیع خانه دادنیش که که وسط که لیرو کنه ولی وقتی که خون دکوشم وقت دکوشی هنی استفاده لی دکری خالق استفاده لی وقت کرد تی دکری چونه سر مان خالق چی دیکش استفاده لی وقت نکرد لطیع خانه دانیش تی ات سه شیرین دخواهند دیش لامید دخو آره وقت پی دکری لو زیادتر چی وقت خوب کیا بک صحیح بخاری دگو تو آ رحمتي خوالي بعالم بو أهلي دين بو في هذاك بيود هذا لي برسي قوتي كاكا عالم سوى سرمان جو تورخي ايش صحيح بخاري قوتي آخر أتو نلقى عالم يتوى سرمان جو نلقى ربا صحيح بخاري فير بوي اي كاكا تورش تجيبكا اي ثانية ما ايش صحيح بخاري دكين اموش قاري خلق دكين فراخ رابة بري زانم انسان اكوشي انسان دالغالي دا توشي وسوسة دبي كل إنسان مسلمان بي إيش دبي بي كار دبي هيز زوق منيا ناتانم هيز بكم بي طاقتم والله ينازانم سبكم كو نازاني سبكم براي برزا دنيا يك أسكار هي كتاب خين دنوا هي سرداني كردني خلق هي كار كردن هي إيش هي يعني إنسان كو بي إيش دبي تن أصلا إمام عمر بن زارد يفرمو والله ركم لو فيا ودبتو نيش دنيا كان إيش قيامة دكا لو قوري دستان دانشتي عفرتك ببين لماله اجر فراغ يبي يروح لو قوري دانش ما بروحو ايش يبكى جهودك نتيجه زور جوانب لوي بري زانم كاتك فراغك لبردست الدادبي او فراغ بقوزه واستفاده اللي يبكى جاري شتيكم خين دو زاجر نكتب يعني هرقسبي ككرديان بلام شتيش جوان بالمهم طلن ياباني كاتو الشيخ الله بازار يا وليديتي وخلك عمو ديو دسي لنا يا وستك انا وانا قلت والله وانا كان بيشن دينو دسني قلت ما دام بيشن بس ساعات الكتروني دروس كان لو ما زانا كان زاني ساعات الكتروني دروس كان تا وكابرا بيش دروس تبقى بلا او داكاك خلق كبي ايش دبي يعني شتي شي دستي دروس تكا كاري شي دستي دروس تكا شتيك دكاتن يعني تنزو انا انسان زاري وهايا لناوسز نكان دا وخريكن يعني كاركا دستيان يعني بايش ديخي هاشا تنبر تنبر دانش تيزناك لو ايما براستي اگر هول بدين استاش وكو انجليز مقولة شي هي دالي لچي دست بيكي درنگنية دست بيبكا ايش بكا اتوي ببي عالم اتوي ببي كسي شي قورا اتوي ببي انسانك ايش يلو بكا يعني نا كري لو قوري دابنشي بتوي لهيت خوراي ببي بشتي من طلب العلا سهر الليالي هركسي قوراتي بوي دبي شون خوني بكا دبي ماندي بي دبي استفاده لوقتا كاني خوي بكا ولكاتا كاني خوي بكا والله برزان استاقر كاد بكرابا بكرابا قيمتها شزوري طبعا للمعلومات لاوروبا حتى استوعين لكدي لهندي ولاد لاوروبا كاد دكرن دكرن يعني خلقه دسي ضلي كاد أداتا حكومت كود إداتي دسيت خزمتي بيريك دكا مثلا بقول من 300 ساعات خزمتي بيريك كده لبانغلو إدادني كبيتا قد بو بير بوي كسيك اللو دين يرنو دي 300 ساعات خزمت الدكاتو لو استفادة لوقتي خود كي يقرب إيش بوي يعني استتماشا دك إلا دنيا دا حرها مشتق يعني بس استفادة لكاتا كدكا سودي بيدا قيني لبرازيل اگه کابرای سزن میکتابک بخینی تو چار روز عقوبه کی کم دبتوه لسزن کی بند کردن کی لوت سو استفاده ل وقت کی کردیا يعني هر کسی سود ل وقت و کات کی ور بگری براسی ل هر جگه یک بی او انسان پی برس دبیتوه انسان بس بو دروخه داب نشی خلاص او ویران دبی جیانی پیغمبر ته مشاک صلی الله علیه وسلم هاتو و ماری پیغمبر اخوا صلی الله علیه وسلم یکم جار وحی لو هات گوتی دثروني دثرون دام پوشه دام پوشه فای گوره فرمی یا ایها المدثر خم فانذر هسته قید بوا فانذر عالمی بترسیل بانجان کبری و وحیم لو هاتیا قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر او انا شموي بصبر ذكري وانا في شي قلت باي بيرود زلو كاتك فراغتيا او فراغ برزانم ببلاش مدى ميل بلاش بروات نيشي دنيا كان ايشي قيامتك كافرتك لما الله مزال زل بالبوزيش دبر خوت فيركا ميردي دكا كاتي هاتيا والله ونازاني هيل كورونا تشيليني لو نازاني بس بيمبري لبرت نازاني زحمتها شتي شي قرصة ادي همو روجي الكورونيا لبيع سايتو لينا دنا ادي همو روجي مرقو برنجيان لينا دنا لو نازاني ليني لو او هاتمبر بولي زي خود دانشتي والله دستو بي اس بي والله دستو بي اس بي او هانيا دستو بي اس بي اشهدو بلا ايشي دكا تمبر نابي لو قوري كركي ما هيس إشي نكر دي والله فيري إجني لو فيري إجنبي لبرت بابا لو دنيا خلق كري مليار ديرك كاسبي دكات إشي دكا لو يبزاني باركو بيدا دك زلوي برا زانم براستي قد أوهام بفراغ وببطالة وببي إشو كارداب نشي وشبابك قبل هرميك قنزاتي شد بيشي بيراتي يعني جنزي تواناتي بيش اوي بير بي كبير بي طاقة نامني كبير بي اولي جنزاتي بيد دكرا بيد ناكري شباب قوات يعني انسان كجنزة براستي دا توانيش تيبكا استاماشا اصحاب الكهف خواهي قولك وصفي عندك انهم فتية امنوا بربهم او انا جنز بو خواهي قولك وصفي عندك باسي پیغمبر ابراهيم عليه الصلاة والسلام كپیغمبر اخوه بتكانش كان ديا دفر من سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم جمال لبا قنزا كي ناو ابراهيم اوه باسي وبتانا دكا بخرابا قنز اوه بقوة بقنز ذكري المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف پیغمبر وعد دفر صلى الله عليه وسلم ايمان داري بقوة باشتر وخوش ويستر الاخوه قورا لإيمان داري شي ضعيف ولرو لاواس كواتا برزان مادام جنزي جنس زورشتي بيدكري لش يعني دا يعني يستاقر جنزك بينا برتاوت خونكاني بيدا برتاوي جنزك بينا تمني تازة في رادقا دا تويب ببتسه باورك بيبي بمهندس بيبي بدكتور بيبي بكسي شي عالم بس لجنزاتي وايشي لوكا نتيجه اخيري او كسيكا او ديفيد اگر نشغات او جيغا بالضبط با او هابلي بلا بنزيكا بيتو لزور بي او شتانيكا او ديفيس لو يبرز انا مناكري نا ناكري تو تنبر بي جنز بي وتوانات بي وطاقات بي وطاقي خو صرف نكي بير بو زايع بوي او زال لو قرأت ما شادك والله استا بيم ناكر كاكا تلو بقنزي ندكر والله إلى دستم سوها الروي إلى دستي كباتا استا كقنزي جوي لو قصانة دبي اقاد لي بي قنزاتي خود بلاش مدى هيش اوي بير بي بتوانا شتيك بكي بتوانا كومل شت انزام بدي برنامج لبوجياني خود داني ميل شو روجة هروها بلاش بروات لوي هبوني برنامج يعني إنسان دا إنسان دروز دكا جنزاتي خزينية جنزاتي شويني أويك إنسان بتواني هموش يعني خوي بيدا بيني شبابك قبل هرمك يعني جنز بو بيجو بير بي زحمته بير بو فاردك وتدست فربيو وابا اساني هرناستيو بلام لجنزاتينا واني دتواني زور شت بكي لبرو بير تيجا قواتت هيا قشو نموت هيا اوانا هموي وادروا برو بيشو بس اتو برو باشا ودروي اختواو معقولة او جنزا لو جنزاتي خوي نتواني سودو استفادة ور بقري هندي لا اصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشاكي تواويج يعني لا تسرف كردوا لا قرآن خندن لا نواجي جماعات لا جهاد في سبيل الله دوائش هشتا پير نبو شهيدش بلا پينا يخوان هورا او كسا تماشاكا و بيبالو قيامتو لقر كسي شهيدي كده والله بس دبي وانده من بدرا برين خواه اما او قومانا ما خوش ديك او هدين دارو كأوهان بس لو خاطري چي الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب بيغمر واي فرمس صلى الله عليه وسلم لقر او كسيك خوش الدبي او حديث ذو الخوش مانك انا خلقانك هي برو تماشا جيانك او انسان لقن ذاتي تي كرديا تي خزمتي شي بو دينا كرديا او قن ذاتي خود ببلاش ما سوينا لكوتاي في غمر دفر صلى الله عليه وسلم وغناك قبل فقرك لكاتي دولمندي في جوي فقير بي خوا مالي داي دولمندي فيش اوي فقير بي بتوان اشتغلو خواي تبارك وتعالى بكي سيرم بدولمندي لهن دروه ها انت ما شاهدك جاري وازجيشت في دستي فهرشي زوري هي نلبو دنيا بكاري داني نلبو قيامة که خواه مالی دایی برزم لو نازانی او مالا بخوی حتی جاروی لو مالو من دالی خوی زرری هی رزیلا تتونا من دمور اوانا هم فیده گوتری رزیلو اوانا یعنی او کس براستی که تماشای دکی مالی دایی تی خواه تبارک و تعالی نو دکا روزی قیامت سود لو مارا ببینی نبا خوشي نبا مالو من دالا كشي نبا دورو برا كشي بلكو بقرة جاري واحد دولة من دلو إنسانا كبو بمصيبت لبروي نقر زيك ودا بخلق نيار متي كسيك دا بابا خواه مالي داي لو نايكي طلين پيريجنك لقون ديك دا هبوا ديهات اك جي قايك بوا خلق زور تعنيان ليدا دا پاري زور بو دولة من ببرام تخصي ندك بلام قصابي كبو همو فقير كاني او منطقه وقندا همو حفتي دا تندوشي لغوشتي عند برد لكني حرتي بي ناس با فقير دوشي لغوشتي دا داين نانوايا كبو ناني دكر حرتي بي زاني با فقير بو نان لوي بلاش بو طلع زور زعب تعليقي لو پيريجنا دا كزور دولة من بو پيريجن شتيك بغلو قيامتي خوت پيري آخر شر در جوابي نادا بلام زانه لو جوابی نداده او پیریجنا کاته کمرد فقیره کان چونه لای قصابه که که زور زار او فقیرانه تعلیق یان لو پیریجنا ده و قصه ناشرین یان پیده گو غیبت یانه کرد و قصه ناشرین یان پیده گو چونه کن قصابه که گوتی گوشت بپاره چید که بلاش نمکتل لو تی او پیریجنا که دهات پاره داده مرد او نانوه که نانی ادا خلق هر همو پیریش نکا پاره ادا سونه که نانوهش گوتی نان نماله بروی اوی پاره که ده مرد بدا خوا حتا لجیان ده بوی حتا دولمند بوی حد بو بزانه کوچی کردی لو خوا او انده بدزی بشاراوی فی سبیل الله او ایشی ده کرد لبو خواه تبارک و تعالی خلق سیم پیده گو نیده گو کرا اتو نانی من ده خوی اتو او گوشتی ده خوی امن پاره کم ده قد وای نبود مردی شر وای نبود او دولمندی او ها استفاده ایلیه که خلق اتوانی کری خلچی لبو پی بده اتوانی قرزی خلچی پی بده اتوانی نخوشی پی در چار سر بکا اتوانی فقیری پی لفقیری رزگار که اتوانی کری سیب که بساحبی خانو لوی خوشبختی لو او دولمندانی که اتوانی تیان مالا چی یتیم بینن خانی چی لو دا بین کنو کلیلی که بدن بزانه کلیلی باشتا دنی لروج قیامت یان خوشبختی لو او کسانی که مال هیا پر یان کردی لخوشی بسبب اوی مانگانه کریلو ده برنوه
1: وكو احمد اسماعيل لهولي بياوي كبراستي خوا موفقيكا خواي قولا بيبارزي استفاده لدوله من ديكي خويدك بهزاران خلق لو كردستانا سود لباري او بياوي دبيني كسج نل ما مستر كلامي لو دكا يان ديناس قسم بخوا بجيانم دا نلغري دانشتي ما ندينار تشي استفاده من الفيديو بس اون ديا انسان لو خوا بانصافه وبله خوزگا دیان خلچی وچی او من هبه هش من اکیدم بلان زیادتیش من هبه وایه که دولمن ده سود لدولمن ده که خور بگی که خلق لأوروپا وکو روحی انسانی یعنی تماشای ده که دلی نیوی پارکی خو ملیارده را ترخان کر لوانی نخوشی ایدیز یعنی لوانی نخوشی سرطان یعنی لو اوانی که بریم بون مونه لخط فرق هجاری زور خوار و دادشی لو او دوله من يبي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم وغناك قبل فقرك بيجو فقير بيت النمين شو زاري وهي انسان لو فري دوله من دي وا حتى صفر هيتي نما يقرب سري اذا كف مال تبلون الدبخشي في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم هر مالك بيت دست نايل بلا سيرو زياده لك لسلم بي الا كنم بي الا قلبو قرز دايبني اي خوي وهذا سر فيك دينار لبروج قيامات بتوانه صدقه بک باشری صدقه جوی به معلوم دالی خود بکی به خزانی خود بکی او زدوای به دورو برد چاود ببینی به چاود ببینی کبرای دولمن برای که تی فقیره خوشک که تی لکریسی دایا تی دگی ماما که تی نان نیه بخوا قرب سری خارا که تی وضع زور زور خراب و قرداره او زور دولمن ده زور هیست تسیری نه لو ناتی عرمتی وانه بده بس بیم لو قيامتي خود باشه تمشى عالمي ما كفارم خر كرتو لو بدا ما خلشي لا قيامت شو بكل كدي او قصانه بكل كديان او فاري لبيناي خوا بخشيد او دوله مندي كتوانيد والله دوله مندي واهيا للروج قيامت بفاري خو دست بهشت او ندي صدقه خير كد او ندي ساكه كردي او ندي يارمتي خلشي ده او ندي خلق دعاي خير يان لو كردي او فاري بويت رحمتك لبو او انسان زلوي فيش او فقير بي فيش او ماليه كد لدس بدا فيش او ندميني بلاي راس وبلاي سبدا ببخش لبو خواي ببخش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيء تحمل ذكاء ويكاتو تحمل ذكي أي أمو عمارة شيء صبري أو ذكري كاتو صبري لسد ذكري أي أمو عمارة سليني دعوة اشتيكم ليبكا فرمي نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله يشي شيتر لنمو نجوانا كان أمو عمارة بو أمو عمارة تاك آفرتك بو كتوب بو ميدان شر لبيتو بو زهات أمو عمارة بو خوي وميردكي وهمو من دالا كان شي لقال خوي بردبو همو ياندرتون لقال پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بو جهاد ميردكي جهادي ذكر كركي جهادي ذكر بو خوشي زريك اوي بدستو ابو اوي بس من برنداراني مسلمانا ذا توزيع ذكر ومو اماره ذا فرميو كاتك مزاني دورو پشتي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام صولبو لبلو هرسي دهاد دفاعي لپیغمبر اخو ذكر صلى الله عليه وسلم شهيد دبو هرسي دهاد دوري پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام راده وستا شهيد دبو او خمو ميتال دور بشلي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كوتبو كبيني ومترسي لسر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ام عمارة قاپكي جركي كبدستي وفريدا فريدا هل اذا سر زوي راي كربو خزمتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام يش اقل برين دارا كان كلوية كوتبو شمشير شين اللابو ام عمارة شمشيركي اللي هل قلتو افرتك او افرت اي بياوي نجوير رابقرن او آفرت یکا گری است اما بله آفرت لعنه لذت من ناخوش بی بلام او آفرت یکا قرصایی هزار پیاویه لترازول الله خوای پروردگار سبحانه و تعالی لو میدانی شرا دور پشتی پیغمبری خوا تولا صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا علیه صلوات و سلام موقفی او آفرت برای زمان مبارز دکال شری احد دفرم التفت یمنا فاذا بام عمارة تدافع عنی و التفت یسرا فاذا بام عمارة تدافع عنی في غمار إخواب وخيب ومن بازدك هذا فرمي بلاي راستم دا أورم دا دايا ولا ترسي كافر كاني قريش تمشام داكن أم عمارة دفاعم لذكا وكافرم لذور دخاتوا بلاي تبم دا أورم دا دايا وتمشام داكن أم عمارة دفاعم لذكا وكافرم لذور دخاتوا دا فرمي أشيق لا أسب سوار كان ولو أنيك سواري أسب لقريش هاد لبروي لنا وعرب دا عيب أفرد بكجري دلای با پشتی شمشیرکی الیر لقولی و معماری دا و معمار قولی شکا، آو دسته شکا دسته چی ایشی نذکر. دفترم بیک دست شمشیری هالگرت بو لدوری پیغمبری خوا علی صلوات و سلام زیهاری دکر و تی دکوشا. پیغمبری خوا علی صلوات و سلام بانجی کرکی کر فرمی ابن ام عمارة فرمی ای کری و معمار برو فری ای داکت کوا. و معمار فرمی نی بلای من دا برو دی فعل پیغمبری خوا بکسال الله علیه و سلام. و معمار بیک دست دسته کی شکا. بدست يكش دفاعي لبيغمبري إخوة ذكر صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة شي تحمل ذكاء ويكاتو تحمل ذكي أي أم عمارة شي صبري أو ذكري كاتو صبري لسد ذكري أي أم عمارة سليني دعوة اشتيكم ليبكا فرمي نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله فرمي يك دعوة كارمة التي أي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام دمان هوا هاو ريو هاو دمو رفيقي كوب الله باشتا اي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي انتم رفقائي في الجنة فرمي اتوشو همو عائلكيتو اي امو عمارة هاو ري منن لباشتا اواد بخوش ويستي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي افرتان اي اواني كجيانتان امو بو تسورو سفياو مكاجو زلكي تسكو رجوقو تيبو داري شون تاوراني اوي پیغمبر اخوة ببيني صلى الله عليه وسلم اقل لقيامتا لقل ام عمارة بيك وراتان قرل لساحي محشر دا ام عمارة قال يا رسول الله بوخم كرم ميردم كتم بدأت كشي شكاوة دفاع ما لپیغمبر اخوة ذكر اي خواي پروردقا اتو سد الله دلائي بمكياجا كم بسور سبياوة كم بزلك تسكا كم ببروية تاشراوة كم بو خزمتي اسلام ذكر كوا موقفي لكن لقيامتا الروت هبه سر هالبري لخزمتي خواي پروردگار سبحانه وتعالى بلي دفاعم لبيغمبري خواه كردوا بلي دفاعم لو اسلامتي كردوا

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: ام فرموديا بيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا لي فرمو حسبي

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فالمديع بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بينا جيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صد جات

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري رواتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هركسيك بيانيان صدجارو إيواران صدجار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: كسل روجي دعيدا بكردوي لم باشتر منايا مگر كسيك وك أمي وتبير يان زيعتري وتبير.

0: بحمده.
1: أنفر مدايا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن چونك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دسكس ناكويت يك بندل بندكان اخوانا بيت داوا كار موكسش من بم اوي داوي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوب لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پارزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشچنو، زیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپيو درو شوابكا، لو روجي روي تاوان باران ناشرينو توزاويو رشل قراون، مهربانكم بسوزكم برحمكم، مهربانكم بسوزكم برحمكم بخشندكم، مهربانكم هرورينكم هروردگاركم، دل من آرام بكا لو روجي دلکان ترساون، زبان من پاراو بكا لو روجي زبانکان شکاون، چاو من روشن بكا لو روجي چاوکان واق ورماونو ناتروچن، خداي مهربان، کسی بيه کسان فناگي فقیرو لقوماوان، پشتی پشکاوان دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان پروردگارا، لو روژه ترسناکا ممان ترسینا، لو روژه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو والی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقد غکراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینا ترساوین، ام ترسبو والی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقد غکراو حرامکان دور بکینو.

سلام و سیر مانده کن پروردگارا پرورینه کم مهربانه کم بسوزه کم برحمه کم گناح کان من اشکرامه کم لو کاتدا پروردگارا کم گناح کان من اشکرامه کم بتاوانه کان چاو من شور مکو حیا من مبا خدای متعال خدای برز خدای بالا دست خدای برحم خدای بخشنده خدای خوم لو روجدا ستر من بکو دا من بپوشو اشکر من مکم لو روجدا ستر من بکو دا من بپوشو اشکر من مکم یا رب یا رب یا الله یا الله وای بو او روجی کتاب کان دا بجد کینو بدست راست وريده كينو برزي دكينو اشكراي دكين لنيو اوهم خلق داو دلين ها ومقرأو كتابيا ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي چي تيدا تومار كراوا پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم واي بو اوقاتي ككتاب كان من اشكرا دكري لذي جاي دنك تاوانا كان ساكنو سراون لذي جاي دنك تاوانا كان ساكنو سراون بهوي توبه واستغفار كان ما مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوب ما كدو قراينا ولايتو قبول مامك مهربانكم قبول مامك برحمكم قبول مامك بسوزكم قبول مامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول مامك دراين ولايتو قبول مامك لذي جاي نقوم بونو خنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيراد رزقار مان بكا لحوزي كوسر تيراو مان بكا بابا هشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو مان بكا اللهم آمين اللهم آمين.